0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
4: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

ذكرك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كيف أقدر أشرح لك يا حبيبي كيف أقدر، المهم إني أحبك أحبك أحبك.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في
0: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
5: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
4: إدارة اللوجستيات والإمداد،
5: التسويق الرقمي،
4: إدارة الأعمال،
5: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: العلوم المالية والمصرفية،
4: نظم المعلومات الإدارية،
5: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
4: برامج الماجستير،
5: إدارة المشاريع،
4: إدارة الأعمال باللغة العربية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: الإدارة المالية،
4: المصارف،
5: نظم المعلومات الحاسوبية،
4: برامج الدكتوراه،
5: دكتوراه في إدارة الأعمال،
4: دكتوراه في المحاسبة.
5: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
4: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
5: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة رب

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا

وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم

0: كذلك يؤفك الذي
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة: إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان، أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا
1: براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من همز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة؟ وتريد هكذا بالسهال، بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا بد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى. ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي، كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس، امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا: إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها، في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. وانظر، وانظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه. كم من تاجر، من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون، وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه، وكان فتاها المدلل أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق، تغيرت هيئة مصعب. سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا. فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة، هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم. لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال الذي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له: فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال لك: لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيق، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول: لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رحمك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين، اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم، اللهم أغثهم بغيث الإيمان، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية

0: وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أما بعد أيها الإخوة الكرام، لقد ذكر الله تعالى في كتابه جمعا من صفات المؤمنين فسماهم عباد الرحمن، ثم بين الله تعالى صفاتهم حتى نقتدي بهم فندخل في سلكهم. قال جل وعلا: الذين يمشون على الأرض هونا، فهم لا يختالون إذا مشوا ولا يتكبرون ولا يغترون، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي تعجبه نفسه، يعني يمشي مختالا ملتفتا إلى الناس بغرور وكبر، له تعجبه نفسه، له جمة يعني قد سرح شعره فأعجبه شكله، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالمؤمن إذا مشى لم يمشي مشية ميتة، إنما مشى مشية متواضعة، فسلم على هذا وألقى السلام على الآخر ورد السلام على الثالث وابتسم في وجه الرابع، ليس رجلا متكبرا في مشيه لا يلتفت إلى الآخرين. ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يمشي مشية ميتة فقالت: لما يمشي هكذا؟ قالوا: إنه من القراء، يعني هذا رجل طالب علم وحافظ للقرآن، فهو يمشي هذه المشية التي تدل على الرزانة وتدل على الهدوء، إنه من القراء، كأنه يريد أن يلفت النظر.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: أني قارئ للقرآن وأني حافظ، فأنا أمشي بغاية السكينة والهدوء. فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله عمر، قد كان والله من شيوخ القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، إن هذه مشية فيها رياء. كأنك تقول: إنني فيني السكينة والوقار، فانظروا إلى مشيتي. فعباد الرحمن يمشون المشية العادية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي أحسن مشية، وكان كأنما يتصبب، كأنما يتحدر من صبب، يعني إذا مشى أسرع، ليست مشية بطيئة ولا سريعة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعرضون عمن يجهل عليهم. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. إذا نبح عليك كلب فلا تنبح عليه. سب رجل أبا بكر رضي الله عنه فأعرض عنه أبو بكر، فقال الرجل: إياك أعني، يعني هل تظن أني أسب رجلا آخر؟ إنما أسبك، إياك أعني. فقال أبو بكر: وعنك أعرض، أدري أنك تعنيني بالسب، وعنك أعرض. فقال الرجل: لأسبنك سبا يدخل معك القبر، يعني سبا بذيئا يتناقله الناس حتى تموت ولا يزالون يتناقلونه. فقال أبو بكر: إنما يدخل معك لا معي، فهو عملك، هذا عملك، يدخل قبرك ولا يدخل قبري. فقال الرجل لأبي بكر وكان غضبان، قال: لئن قلت لي كلمة لتسمعن عشرة، يعني إن رددت علي زيادة ستسمع مني عشر كلمات ردا عليك. قال أبو بكر: لكنك إن قلت لي عشرا لن تسمع مني كلمة واحدة، ومضى. فالمؤمن يعرض عن السفهاء ولا يتنزل إلى درجتهم، بل يعرض عنهم ويعز نفسه عن أن يسابهم أو أن يشاتمهم. وإذا خاطبهم الجاهلون، إذا سبك أحمق أو قليل عقل أو قليل أدب أو قليل تربية فلا تلتفت إليه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا أيها المؤمنون ليس خاصا فقط بالخطاب المباشر، كذلك لو أرسل إليك رسالة فيها سب ولعن، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو نقل إليك أن فلانا قال فيك كذا وكذا، فكن يا أيها المؤمن من عباد الرحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون لم ينزلوا إلى درجتهم، كأنما نبح عليك كلب فلا تنبح عليه، إنما أعرض عنه. قالوا سلاما. ثم بين الله تعالى علاقة عباد الرحمن به جل في علاه، وأنهم لا يكتفون فقط بالفرائض، بل يتجاوزون ذلك إلى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل. فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا جن عليهم الليل خلوا بمحبوبهم جل في علاه، وسجدوا بين يديه، وتقربوا إليه، ووقفوا عند بابه، ولاذوا بجنابه، وقالوا: يا ربنا ليس لنا ملجأ إلا أنت، أنت الذي تغفر لنا وتقبلنا وترزقنا وتشفي مرضانا وتجعل لنا ما تجعل من الخير والبركة والفضيلة. خلوا بربهم في ظلمة الليل. ولا شك أيها الناس أن حفاظ المرء على صلاة الوتر وهي صلاة الليل أنه يدل على إيمانه. ولقد جعل الله صلاة الوتر أفضل النوافل بعد الفرائض الخمس، أول النوافل فضيلة ومحبة إلى الله صلاة الوتر. إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وجعلها الله تعالى، جعل أقلها ركعة واحدة تصليها بعد العشاء، فلو صليت العشاء ثم صليت ركعة واحدة فقط تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، فهي صلاة وتر، وتكون ممن قام الليل تلك الليلة. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. قيل لابن القيم رحمه الله: لما نرى قوام الليل في وجوههم نظرة ووضياء؟ فقال: خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره. وقال معمر: صليت مرة العشاء في المسجد، وكان بجانبي سليمان التميمي، فقام يصلي النافلة، فافتتح سورة تبارك، فبلغ إلى قوله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، قال فبكى، ثم أعادها فبكى، قال فلبثت قليلا وخرجت من المسجد، ثم رجعت ليؤذن الفجر، وإذا هو على قيامه يكرر هذه الآية نفسها. فكان السلف رحمهم الله تعالى يتقربون إلى الله تعالى بمثل هذه الصلاة، والله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ فإذا كان لك إلى الله تعالى حاجة فلا تنم. أيزعم المرء محبته لربه ويعلم أن ربه ينزل في ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وأنت نائم؟ قم قبل الفجر ولو 10 دقائق وادعو الله تعالى، ادعو الله بالمغفرة والرحمة وصلاح النية والذرية وصلاح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يكفيك شر الأشرار ويكفيك شر الأمراض ويزيدك برا وصلاحا. ادعو الله تعالى بقدر ما تستطيع، فالعبد لا شيء إذا خلى عن حاجته لربه جل في علاه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الغرام هو الملازم، فيقال للرجل الذي له دين على آخر فلازمه في كل مكان يقول: سدد ديني، أعطني مالي، يقال هذا غريم، لأنه لزمه في كل مكان، إن خرج من بيته رآه، إن صلى في المسجد رآه، فهو في كل مكان يقول: أعطني مالي. فالشيء الملازم هو الغريم، فسمى الله تعالى عذاب النار غراما. والنار عياذا بالله أعدها الله تعالى لمن كفر به ولمن عصاه، ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرها، فذكر أنها ضعفت عن نار الدنيا 70 ضعفا. فقال رجل: يا رسول الله، إن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو أن الله عذب من عصاه بنار الدنيا فقط لكانت كافية في شدة العذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنها لمثلها 70 ضعفا. ولما ذكر الله تعالى النار في كتابه قال جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون، يعني تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، يعني تذكركم بنار الآخرة. فإذا لذعت النار أصبعك فقل: يا ربي أعوذ بك من النار، فإن تلك هي 70 ضعفا مثل هذه النار. فالمؤمنون يسألون الله أن يعيذهم من النار. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة: يا ربي أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 قالت النار: يا ربي أعذه من النار. فالعبد يستعيذ بالله تعالى من النار. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا، أبعد عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، الذي سيقعد فيها هذا أسوأ مستقر. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو التوازن، هذه هي الوسطية التي جاء بها الإسلام. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لو قال: أنا كل ما دخل علي من مال كل شهر أتصدق به جميعا، فهذا مخطئ، ولا تبسطها كل البسط، وإنما أنفق منه، وأنفق على نفسك وعلى عيالك وأمسك لحوادث الزمان شيئا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك من الطعام ما يكفيه سنة كاملة، يبقي في كل بيت من بيوته الطعام الذي يكفيكم سنة. لم يقل عليه الصلاة والسلام تصدق به كله في يوم واحد وغدا ننتظر أن يأتينا الرزق، هذا تواكل، بل التوكل أن تعقلها وتتوكل. ولذلك قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، سواء أنفق على أولاده، أنفق في الخير والصدقة، أنفق على طعامه وشرابه، لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يضيقوا ويبخلوا، وكان إنفاقهم وكان بين ذلك قواما متوازنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك أعظم الذنوب. قيل يا رسول الله، سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود: أي ذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تحلف بغير الله وتعبد غير الله وتتوجه بدعائك ولجأك وعبادتك لغير الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقتل الإنسان إلا بالحق، كان يكون قتل أو ارتكب شيئا جعلت الشريعة جزاءه أن يقتل كالقاتل وغير ذلك مما جاءت به الشريعة. أما ما يتساهل به بعض الناس اليوم، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: ويكثر فيهم الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده: القتل، القتل. فيأتي زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فلا تتساهل بإنهار الدم، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من الحقوق في الدماء، ويأتي المقتول يوم القيامة متعلقا بقاتله يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير حق. فقرن الله القتل مع الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، والزنا كبيرة من الكبائر وجرم من أعظم الجرائم، وهو هتك للستر بين العبد وبين ربه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا خلوت بساعة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا هتك العبد الستر بينه وبين ربه ووقع في هذه الفاحشة العظيمة فهو على خطر عظيم، هي من أكبر الكبائر. وقد يكون الزنا زنا العين، كان يتساهل بالنظر إلى الحرام عبر الشاشات اليوم عبر الأجهزة الكفية التي في يده، فاتق الله واستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وقد تزني اليد باللمس المحرم، أو تزني الرجل كما في الحديث: العين تزني واليد تزني والرجل تزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. باب التوبة مفتوح، ولا داعي أن تذهب ليقام الحد عليك، استغفر بينك وبين ربك إن وقعت في الفاحشة، واسأل الله المغفرة والرحمة، وابتعد عن أسبابها، واترك أبوابها، ولا تصاحب أهلها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، شهادة الزور أن تشهد على أحد بالباطل لتقتطع حقا أو تعطل حقا له. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وجعل يرددها عليه الصلاة والسلام حتى أشفق الصحابة عليه أن يتعب وقالوا: ليته سكت، يعني ليته يسكت حتى لا يشق على نفسه بتكرارها. ألا وقول الزور وشهادة الزور. ومن حلف على يمين ليقتطع بها حق مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. انتبه من شهادة الزور، سواء كنت طالبا في مدرسة، أو كنت تصلح بين زوجين، أو كنت في محكمة، أو كنت في وظيفة وسألوك ماذا رأيت وماذا سمعت. إذا كنت لم تسمع ولم ترى فقل: لم أسمع ولم أرى. لكن إذا كنت تعلم حقا ولا خطر عليك من الشهادة لصاحبه، فالله يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا بد أن تبين الحق لأهله. فالشهادة لا تكتم إذا كان فيها دفع ظلم عن أحد المسلمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا بقوم يعصون الله أو مجلس فيه عصيان أو غير ذلك، مر مكرما نفسه المؤمن يترفع عن حضور هذه المجالس الباطل، مروا كراما حتى لا يلتفتون إليها. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. المؤمن أيها المسلمون يقبل النصيحة، يقبل النصيحة، فإذا نصح في أمر يتعلق بأخلاقه أو بصلاته أو بتعامله.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: بمله أو بماله أو بولده أو بزوجه أو بنته فيقبل النصيحة، لا يكون أصم، لا يسمع، أو أبكم، لا يتكلم، أو أعمى لا يرى، بل يشكر الناصح ويقبل النصيحة. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ثم قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء للأولاد أيها المسلمون هو خلق الأنبياء. قال إبراهيم عليه السلام في دعائه: رب هب لي من الصالحين. وذكر الله تعالى من دعاء المؤمنين أنهم يقولون: وأصلح لي في ذريتي. ودعا زكريا فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالمؤمن يدعو دائما لذريته مهما كان أولادك صالحين. لو كانوا حفظة للقرآن وأئمة للمساجد ومن كبار الصالحين، فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فأنت مهما كان ولدك صالحا ادعو الله أن يزيده صلاحا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ازدادوا إيمانا. لا تنسى الدعاء لأولادك بالصلاح والستر. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، ادعو لزوجتك، وذرياتنا قرة أعين، اجعل أعيننا تقر بهم إذا رأيناهم وإذا جالسناهم، واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا سباقين إلى الخير ليقتدي بنا غيرنا. اجعلني يا ربي أبكر للصلاة في المسجد حتى يراني جاري الذي عند بابه فيقتدي بي دون أن أعلم، فصرت إماما في الخير. اجعلني يا ربي ممن يتصدقون حتى لو علم غيري أني تصدقت دون أن أظهر ذلك، لكن علم فعل مثلي، فصرت إماما في الخير. اجعلني يا ربي أطلب العلم، أحضر مجالس العلم، أبكر إلى صلاة الجمعة حتى إذا رآني غيري اقتدى بي، واجعلنا للمتقين إماما. أولئك من اتصف بهذه الصفات يجزون الغرفة بما صبروا، منزلة عظيمة في الجنة، يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم ختم الله تعالى الآيات بقوله: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للناس، قل ما يعبأ بكم ربي، يعني لا يلتفت إليكم لولا دعاؤكم إلا إن دعوتموه وتعبدتم بين يديه وتقربتم إليه ووقفتم ببابه ورثتم بجنابه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. من كذب بالقرآن وكذب بالدين فالعذاب والعقوبة لزام عليه. أسأل الله تعالى أن
1: يرزقنا صفات عباد الرحمن وأن يجعلنا على الحال الذي يرضيه.
0: قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: من لم يكن أصله من اليمن فليس بعربي، وهذه أشياء من الأشياء المسلمة البديهية، أن اليمن بلاد أصل العرب والموطن الأول للإنسانية. بعض الناس يخلط لك لقد كان 70 في مسكن ما يلاقيك الجنة أن يمنه. يا أخي فرق، اقرأ القرآن بعناية، شوف القرآن فيه فاصلة، لقد كان 70 في مسكنهم آية، وقف هذا المسكن، المسكن نفسه آية. هذا الأسرة الرسولية أو ما يسمى مجازا بالدولة الرسولية هي من الدول العظمى في تاريخ اليمن الذي تلحق بالعصور السبائية والحميرية القديمة.
2: اليمن أصل العرب عبارة يرددها العرب كلهم تقريبا، لكن إلى أي مدى التاريخ يعزز

0: أو يثبت هذه المقولة حول التاريخ اليمني وخباياه وكنوزه. استضفنا اليوم الأستاذ علي الذيب، وهو مؤرخ وباحث في التاريخ اليمني، وقد حدثنا عن أبرز 4 عصور في التاريخ اليمني: التاريخ السامي أو العصر السامي، العصر السبئي، والعصر الحميري، والعصر الإسلامي. أنا أسامة عادل وهذا اليمن بودكاست. خلونا نروح الحلقة، وأتمنى لكم متابعة طيبة. حياك الله يا أستاذ علي، وأرحب ونورت وشرفت اليمن بودكاست.
1: حياكم الله.
0: الله يسلمك أستاذ علي. أنت مؤرخ وباحث في التاريخ اليمني والحضارة الإسلامية، واليوم نشتي يعني كذا ندردش احنا وانت حول التاريخ اليمني، أبرز الدول أو الحضارات اللي قامت على التراب اليمني سواء قبل الإسلام أو ما بعد الإسلام، يعني لو قسمناها جزئين ونمشي بعدين، يعني دولة دولة أو حضارة حضارة يعني. بس قبل هذا خلينا أسألك يا أستاذ علي، أنا ما نش ساطي أسألك لأنه لما سألتك في تلفون صيحت فوقي يعني على اليمن أصل العرب. خلينا ألطف السؤال علشان ما تعصبش علي وأقول إيش الإثباتات مثلا أنه اليمن أصل العرب حكم أنك مؤرخ وباحث في التاريخ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يشرفني أن ألتقي بكم وبهذه في هذا الجلسة الطيبة مع شاب متطلع ومحب للتاريخ مثل الولد أسامة عادل القطيبي. وهذا نحن نحب أن احنا نلقى شباب هكذا يعشقون التاريخ، لأن التاريخ من لم يعي التاريخ في صدره لم يدري حلو العيش من مره.
0: يا سلام.
1: ومن عرف أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. التاريخ هو الذي يرفع المعنوي للشخص. التاريخ، معرفة التاريخ الصحيح هو الذي يرفع لك المعنوية. وهنا يعني تتخذ من التاريخ ذات، تستلهم منها العزة، تستلهم منها العبر والدروس، تستلهم منه الأشياء التي يعني تجعلك تعتز وتعرف أصلك، تعرف تاريخك، تتخذ من ذلك أيضا الدروس والعبر. فالتاريخ أساسا معرفة الشيء مهم لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان. ولذلك لو لاحظنا في القرآن الكريم فسنجد أن ثلثي القرآن تاريخ، يعني إن صح التعبير، وهو قصص، وهو تاريخ القصص وقصص السابقين لما في ذلك من أهمية وعبر للإنسان في أنه يأخذ الدروس والعبر من هذا التاريخ. فما هي الأشياء التي نستفيدها من التاريخ؟ الأشياء التي نستفيدها من التاريخ ومن أهمية دراسة التاريخ كما قلت أنه يبعث العزة والكرامة في نفس الشخص، ويستلم منها الدروس والعبر في حاضره ومستقبله. فلذلك كما قيل: من ليس له تاريخ أو من ليس له ماض ليس له حاضر. ومعرفة التاريخ تجعلك تفهم الحاضر وتخطط المستقبل، وهذا شيء مهم في هذا الجانب، وهو ما نأمل من الجيل أنه يتطلع ويفهم تاريخه الصحيح، وخاصة التاريخ الحضاري. يعني أنا حقا في أبحاثي أركز على الجوانب الحضارية في تاريخ، سواء في التاريخ اليمني أو في التاريخ الإسلامي. أنا لا يهمني التاريخ السياسي أو التاريخ العسكري كثيرا وإن كان مهم، ولكن يعني أنا أبحث عن الجوانب الحضارية في تاريخنا الذي ترفع المعنوية وتجعل الإنسان يفتخر ويعتز بتاريخه. وللأسف هذا ما يركز عليه الغرب، الغربيين والمستشرقين وغيرهم الذي استفادوا من تاريخنا، وسواء في العصور القديمة أو في العصور الإسلامية، فهم تلاحظهم أنهم يركزوا على الجوانب الحضارية. وجد أنه يعني المستشرقين وحتى الغربيين عندما يأتي لك إلى بلاد العرب يصير يدور لك الأماكن السياحية. ليش؟ هم يحاولوا أن يستلهموا من ها مآثر ومعالم الدول السابقة. ما الذي جعل الدول هذه تدوم؟ ما الذي جعلها يعني تتلاشى؟ ما هي الأشياء الذي ممكن أن تخلي البشرية تستفيد؟ وما هي الأشياء التي تخلي الدولة أنها تعيش؟ وما هي الأشياء التي تقرب في أعمار الدول وفي أعمار الحكام؟ هذه كلها تجدها من خلال الأثر، لأنه من خلال الأثر تعرف كيف كان حضارة الناس، كيف كان تاريخهم، كيف كان تفكيرهم، كيف كان غناهم، كيف كان عقليتهم، من خلال الأثر. ولذلك قالوا أنه يعني إذا لم يكن من فائدة من معرفة الأثر إلا أنك تعرف الإرشادات والدلائل التي تفيدك في مستقبلك. ولذلك أنه لابد من معرفة الحقبة التاريخية العمومية وليس التفاصيل. التفاصيل قد لا تفيد إلا الباحثين والمختصين، لكن في أشياء عمومية يعني يجب أن يستفيد من أي نعم. ولذلك قالوا إذا أردت أن تعرف إلى حضارة أمة فانظر إلى آثارها. من خلال الأثر تعرف كيف كانوا، كيف كان عقليتهم، وكيف كان تفكيرهم، وإلى آخر ذلك. بالنسبة لسؤالك، إذا جئنا الموضوع اليمن، اليمن هذا من الأشياء التي يجمع عليها جميع المؤرخين المعتبرين. لا تكلمني من المؤرخين المستجدين، هذا الذي هم مشتاطين يعني جاي لك من أمس وحفظ لك كلمتين وقال لك كدو باحث ومؤرخ. اليمن بإجماع المؤرخين بلاد أصل العرب، بل إنها أصل الإنسانية. اليمن هي المركز والموطن الأول للإنسانية، وهذا ما أثبتتها البحوث الأخيرة. في دكتور اسمه الدكتور علي الميري مرق قبل أكثر من 10 سنوات عمل محاضرة في مركز منارات في صنعاء، وكنت حاضر في المركز ومن ضمن المشاركين في الندوة، فأثبت يعني بالأدلة العلمية بواسطة علم الدي ان اي وغيرها أنه كان يبحثوا أن الإنسان الأول كان في أفريقيا وفي الحبشة وبس، وجاءوا يبصروا منين وصلوا لليمن. فإذا تكون المفاجأة أن اليمن هي الموطن الأول للإنسانية، أنا قمت علقت في حينها وقلت لي يا دكتور إذا كنت قد وصلت إلى هذا الكلام في هذا الزمن بعد عام 2000، فأنا قد وصلت إلى هذا النتيجة قبل 25 سنة من هذا الكلام. ليش؟ كنا من خلال الأبحاث التاريخية ومن خلال النظر في القرآن الكريم، لأن الذي يقرأ التاريخ بدون ما يربطه بالقرآن والسنة هذا مثل التايه. ولذلك تجدهم يعني يتخبطوا خبط عشواء، يعني ما يثبت له التاريخ إلا إذا قد وجد شيء في الكشوفاته. لكن عندما تربط التاريخ بالقرآن تجعل القرآن هو مصدر معلوماتك الأساسي، لأنه أصدق، ومن أصدق من الله قيلا، يعني القرآن الكريم هو أصدق من تكلم عن التاريخ إن صح التعبير. ولذلك تجد أشياء كثيرة عندما نتكلم إن اليمن بلاد أصل العرب، منها خرجت الحضارات الإنسانية وبشهادة القرآن الكريم، عندما نجد أن الله تكلم عن أعظم معجز معماري في التاريخ، وسنأتي لها. لأن قبل أن نأتي لها أنه عندك الحضارة اللي قامت في اليمن، الحضارة السامية، الحضارة السبائية، الحضارة الحميري، أو بالأحرى نقول العصور، العصر السامي، العصر السبعي، العصر الحميري، العصور الإسلامية. وكل عصر له ميزات وكل عصر له معالم.
0: بانجي لكل عصر يا دكتور يا أستاذ ونتكلم عنه الحالة، لكن أنا أشتي مثلا أنا شخص مش يمني، أو أنا شخص يمني وجالي واحد مش يمني يقول لي يعني إيش اللي يثبت أن اليمن أصل العرب يعني؟
1: طيب، هو مجمع المصادر التاريخية أن العرب جميعا ينتسبون إلى الملك الموحد قحطان بن هود، قحطان ابن نبي الله هود عليه السلام. ومعروف أن نبي الله هود هو النبي الثاني بعد نبي الله نوح. القرآن الكريم يتكلم عن الحضارات التي تعاقبت، ودليل أنها في اليمن كما قلت أنه لما تستلهم من القرآن الكريم، القرآن الكريم يذكر واذكروا على لسان نبي الله هود، يذكر يعني يتكلم ويقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. والنبي يعني معناته أنه كانوا في اليمن، وقوم هود ونبي الله هود مقبور في حضرموت إلى الآن على بعد 90 كيلومتر شرق مدينة تريم، وقبر لا يزال موجود. كذلك عندما يأتي قوم ثمود، وكذلك يقول نبي الله صالح واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. فهذا الحقبة التاريخية الذي ممتد في التاريخ. البعض الجهال يقول لك يعني تاريخ اليمن من 1200 سنة قبل الميلاد. 1200 سنة من يا أخي؟ إذا كان أنا قد وصلت من خلال بعض البحوث التاريخية إن تاريخ اليمن يمتد لما يقرب من 20 إلى 25 ألف سنة. نعم، وفي أحاديث نبوية تؤكد على ذلك، منها ما يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما بين آدم ونوح 10 قرون، وما بين نوح وإبراهيم 10 قرون. طيب القرن مش 100 سنة مثل ما احنا اليوم بنحسب، القرن كان عند السابقين يعني أكثر من 1000. ولذلك نص القرآن الكريم عن أن نبي الله نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني هذا عمر الدعوة فقط. يعني معناته لو جعلنا متوسط عمر الجيل 1000 سنة، وأنه ما بين آدم ونوح 10 قرون يعني 10,000 سنة، وما بين نوح وإبراهيم 10 قرون يعني 10,000 سنة ثانية، وبيننا وبين نبي الله إبراهيم إلى الآن 2000 ما يقرب من 2400 سنة، لأن نبي الله إبراهيم تحديدا سنة 2280 قبل الميلاد. نبي الله إبراهيم يعني بيننا إحنا وياه إلى الآن ما يقرب من 4200 إلى 300 سنة من أيام نبي الله إبراهيم إلى الآن. فنجد أنه الملك الموحد قحطان ابن نبي الله هود عليه السلام ولد ابنه الملك يعرب ابن قحطان، وهو الذي اشتقت اللغة العربية وسميت باسمه يعرب ابنه، وسميت اللغة العربية مشتق منه، هو الذي هذبها وشذبها بشكلها الحالي واشتقت من اسمه. العربية مشتقة إلى الملك يعرب ابن قحطان. ولذلك قال الصحابي الجليل حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام مفاخرا على غير من أصحاب قريش وغيرهم، قال تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا، فصرتم معربين ذرى نفري، وكنتم قديما ما لكم غير عجمة، وكنتم كالبهائم في القفر. هم اليمنيين مناخيط حتى من قديم الزمان يعني. لكن الحقيقة إن إحنا لا نفخر. قال إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل، إنما نبني ونفعل مثل ما فعلوا. وحقيقة إذا تكلمنا عن التاريخ في اليمن، هو ليس تاريخ اليمن فقط، ومش تاريخ اليمن حتى لا يعتقد البعض إن إحنا نمجد تاريخنا، هو تاريخ العرب وتاريخ الإنساني في اليمن. التاريخ الموجود في اليمن هو تاريخ العرب وتاريخ الإنساني في اليمن فقط، أنه تسلسل في فترة تاريخية متسلسلة.
0: يعرب يعرب من قحطان.
1: نأتي الأولاد من هم أولاد قحطان. طبعا قحطان أولد يعرب، ويعرب أولد يشجب، ويشجب أولد الملك الموحد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وجميع القبائل اليمنية تنتسب إلى الملك سبأ الذي تفرع من فرعين رئيسيين،
0: اللي هما
1: الذي هو حمير ابن سبأ وكهلان ابن سبأ، وإلى هذين الاثنين تنتسب كل القبائل اليمنية، كل القبائل العربية وليس اليمنية فقط، كل القبائل العربية الذي هي العرب العاربة تنتسب إلى هذين الفرعين، إلى فرع يعرب، إلى فرع كهلان وفرع حمير. ولذلك أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ابن نبي الله نوح عليه السلام. وهنا كان الإشارة النبوية، الملك حمير كان حق سياسه وحذق وكذا، فقال أبوه هذا يتولى الملك، وكهلان كان عفت حق مضرابه وقال وهذا يتولى القيادة العسكرية. فتجد دائما أنه عندما يتحد الجناحين في اليمن، القبائل الحميرية والقبائل الكهلانية، يحكموا غيرهم، عندما يختلفوا يحكمهم ويتحكم فيهم غيرهم. وهذه سنة تاريخية ثابتة عبر التاريخ.
0: من هي القبائل اللي يعني تعود للحمير، ومن هي القبائل اللي تعود للكهلان؟
1: طبعا نستطيع أن نقول إجمالا هي تداخلت القبائل، تداخلت يعني وتنقلت من أماكن لأخرى، لكن إجمالا فإن القبائل الحميرية هي عادة في جنوب الجزيرة العربية، في جنوب اليمن الحالية أساسا، يعني من ما يعرف بالحجرية، بعض مناطق ريمة، بعض يعني مناطق الجنوب، هذه معظمها قبائل حميرية، وكثير من القبائل اللي سكنت في الشمال هذه تعتبر قبائل كهلانية. ومن قبائل كهلان تجد تفرع منها مذحج وهمدان، وإلى همدان ينتسب الفرعين الكبيرين الذي هو قبائل حاشد وبكيل، لأنه حاشد بن همدان وبكيل بن همدان، مش مثل ما قالوا مزوري التاريخ يعني أنه هو أن كان العدو بينهما، لا هذه غير حقهم أخوة.
0: ليش يقول لك بيننا ما بين حاشد وبكيل؟
1: هذه من الدعايات حق عصور الانحطاط، الذي يقول لك يعني الدولة كانت تدعي أنهم أخوة، وهم يعني الجناحين المهمين في تاريخ اليمن، وهذولا يعني قبائل همدان وما تفرع منها هي التي أسلمت جميعا في يوم واحد عندما وصلت الدعوة النبوية وسجد الرسول لإسلامهم، ويعني حمد الله وأثنى عليه وقال سلام على همدان سلام على همدان. وبعض الروايات تقول إن فيهم نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر. فتجد إن يعني هذه القبائل تفرعت منها قبائل كثيرة وهي موجودة إلى الآن، ومنها أيضا ما تفرع إلى خارج اليمن. يعني إذا جئنا لأنه القبائل والبطون التي تفرعت من بطون من القبائل القحطانية، منها من سكن اليمن، ومنها ما يعني سكن خارج اليمن، ومنهم الذين استوطنوا في الشام وفي العراق من المناذرة والغزازنة، وقبل ذلك من الذين انتشروا إلى أفريقيا، حتى إنه أفريقيا سميت بأفريقيا نسبة إلى الملك السبعي إفريقش ابن قيس ابن صيفي، وهو جد الملك بلقيس، من أجداد الملك بلقيس، الملك إفريقش الذي سميت أفريقيا باسمه، وهو من يعني أول من افتتح قارة أفريقيا، ومن كان معه حتى البرابرة. هذا هم كان يزيدوا الرطين، وقال هجعونا ما أكثر بربرتكم، فسموا البرابر اللي هذا الكلام. وتجد في المغرب العربي وفي غيرها في شمال أفريقيا كثير من الأسر لا زالت تحتفظ، وكثير من القبائل لا زالت تعتز وتحتفظ بنسبها وتعترف أنها أصولها عربية وأصولها من اليمن
0: إلى اليوم. إلى اليوم يا أستاذ علي، كثير من القبائل في المغرب العربي وفي الشام وشمال الشام لا زالوا، يعني أنا شخصيا قابلت ناس يقول لك إحنا أصولنا من اليمن، من بيت فلان الفلاني، من القبيلة الفلانية.
1: لا تزال كثير من الأسر يعني على المستوى التفصيلي، ما بالك بالقبائل، فعلا محتفظ بأسمائها. ويعني لذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: من لم يكن أصله من اليمن فليس بعربي. وهذه أشياء من الأشياء المسلمة البديهية، أن اليمن بلاد أصل العرب والموطن الأول للإنسانية، من الأشياء التي هي معروفة عند جميع المؤرخين.
0: طيب يا دكتور، لو انتقلنا الآن، يعني لو قسمنا النقاش إلى قسمين، قسم الدول والحضارات التي قامت في التراب اليمني ما قبل الإسلام وبعدين ما بعد الإسلام، أول دولة أو حضارة قامت بعد موضوع سيدنا هود وأولاده، ما هي يعني؟ هل الدولة القحطانية ولا السبائية ولا؟
1: قبل ما أجي لك لمراحل العصور المفصلة في هذا الجانب، نجد مثلا أنه أعظم حضارة قامت على أرض اليمن سجلها القرآن الكريم، المعجزة المعمارية العظمى، المعجزة الفريدة الوحيدة في التاريخ الإنساني، وليس التاريخ اليمني ولا العربي ولا الإسلامي، المعجزة الفريدة، وهي معجزة إرم ذات العماد التي خلدها القرآن الكريم عندما ذكر الحضارات الغابرة وذكرها: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف المفروض يقول التي لم يبنى، لأنها بنيت بناء، لكنه قال التي لم يخلق، كأنها خلقت خلق. هذا المدينة كأنها خلقت خلق، لأن حقيقة أني عجيبة، وهي مطمورة الآن في الصحراء تحت الرمال.
0: فين؟ في حضرموت ولا في الجوف؟
1: هي روايات مختلفة، أنه البعض يقول بين شبوة وحضرموت، وبعضهم يقول بين حضرموت والمهرة، وإنما هي في رمال الصحراء. وحقيقة أن هذا المدينة ليس مبنية كمدن الأرض، لأنه قصة بنائها أن النبي الله هود عندما جاء في زمن الملك شداد بن عاد، الملك السبعي شداد بن عاد، وهنا نعتبرها أنا أعتبرها أنا هذه فترة السبعية الأولى، إن في سبعية أولى وفي سبعية ثانية، وتسمى عند المؤرخين بعاد الأولى، حتى بنص القرآن والذي أهلك عاد الأولى، وهذه تسمى الأمم البعدة الذي قد هلكت عاد وثمود وجديس وغيرها. هذا الحضارات انتهت، لأنهم طغوا وتكبروا وبغوا في الأرض حتى أهلكهم الله بعذاب من عنده. وكم يلفت القرآن الكريم أذهاننا إلى قصص هذا الغابرين، أنه عندما يأتي الطغيان يأتي العذاب. نبي الله هود عليه السلام، قصة بناء مدينة إرم، هذا القصة العجيبة، عندما أرسل الله نبي الله هود عليه السلام إلى هذا الملك الطاغية الذي هو شداد بن عاد، وبالمناسبة هو أخوه لقمان بن عاد الحكيم اللي موجود في القرآن الكريم، هو أخوه عبق والده هذا
0: والله
1: نعم. فتجد أنه
0: بس كانوا هذا قديم جدا يا
1: نعم، هو قديم
0: حتى لقمان قديم،
1: كلهم قديمين، نتكلم عن آلاف السنين. عندما جاء نبي الله هود وعرض على هذا الملك الإسلام والإيمان، إن كل الأنبياء أرسلوا بالإسلام وإلى عبادة الإله الواحد، فقال له يخلد الله ملكك ويعني
0: دخلك الجنة،
1: أولا يخلد الله ملكك في الأرض، ثم بعد ذلك بعد الموت يعد لك جنة عرضها السماوات والأرض. قال ما فيها الجنة هذه؟ قال فيها القصور والأنهار تجري من تحتها، وقصور من ذهب ومن فضة، فيعني ركبها الغرور، قال وأنا عاد أسوي جنة أحسن منها وأعظم وأبلغ. فأمر عماله ويعني وولاته على العالم، لأنها كانت تعتبر إمبراطورية كما ذكر القرآن الكريم، أنه يعني تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني مركزها مصانع فين؟ لكل شيء.
0: عفوا، هل في معروف مكان مركزها فين هذه الدولة؟
1: هي لا شك في اليمن، لكن بالنسبة لقوم عاد هم في الأحقاف الذي حضرموت يعني وما حولها. فيعني قام بأمر عمال هذا بأن يجمع كل واحد يجمع الذهب الذي عنده، هذا على كذا كذا يعني عمود من الذهب، وهذا يعني يأتي ما عند من الحقيق، وهذا يعني يجمع ما عند من الجواهر. فقام ببناء هذا المدينة، مدينة معلقة بين السماء والأرض، كل المدن مبنية في الأرض وفي القاع، لكن هذه معلقة. كيف معلقة؟ يعني هم شكوا الغريب، يعني لا تسمى جنة في اللغة إلا الذي تحوي على كل وسائل الراحة، هي التي تحوي على كل وسائل الراحة، ويعني ومأمن من الخوف، ماش فيها حاجة تخوفك ولا ده. فلو بنوا مدينة على القاع كما هي عادة مدن اليوم، فممكن يجي عدو يعني وعنده قوة وعنده جيش أقوى وكذا ويعني يقتحمها. فلا تكن تسمى جنة. وهو أراد أنه يسوي جنة بكل يعني ما تحويه من وسائل الراحة وأيضا الأمان. فقام ببناء مدينة معلقة، بمعنى كما تنص الآية إرم ذات العماد، بس احنا نقرأ إرم ذات العماد ونمشي، ولا احنا نتحاول نتفكر في ألفاظ القرآن. المفروض إن الإنسان يقف عند كل كلمة وكل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم. إرم ذات العماد يعني عمل أعمدة ضخمة من تحت وسقفها من فوق، وبعد ذلك عمل المدينة من فوق.
0: يعني كان تطور عمراني رهيب،
1: تطور رهيب، حتى انه عندما سمع ان حصل جنة من اللؤلؤ والزمرجد جمع، خلاهم يجمعوا هذا الاشياء والاحجار الكريمة وحطها في الارض، عمل لك الأعمدة الذهب. اذا كان عمل حول السور 1000 قصر للحاشية، 1000 قصر. على كل لها تفاصيل كثيرة، انما يعني عندما عدها وجهزها ودعا الملوك، ملوك الأرض يجوا يشهدوا هذا الإنجاز، لأنه المطيع يزداد طاعة وولاء، والمعاند أو المكابر يزداد خوف. فدعاهم يجوا يفتتحوا، فقبل ما يفتتحها يعني زي ما نقول، قد نقول بساعات يعني قبل ما يفتتحها، وفي يعني أيام عاصفة وأيام مشؤومة، يعني في نفس الليلة اللي يفتتحوا فيها اليوم الثاني، أرسل الله الرياح الذي أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية، تخكرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. النخل الخاوي عندما تقطع النخلة وتتركها في الأرض تجي تنخر من داخلها، فتشبها قديم مثل القصبة، تشبها الريح من أولها لآخرها. يقول لك كانت الرياح تقتلع رأيه، لأنهم كانوا ضخام الأجسام، فكان الرياح من شدتها تقتلع رأس الآدمي وتخرج بطون معه وتخلي القفص الصدري مرجوم في الأرض، فكانت الرياح تدخل من رقبته وتخرج من دبره كأنهم أعجاز نخل خاوية. فيعني تصور بتجي عاصفة وتستمر ثواني أو دقائق والأعاصير هذه وتدمر لك الدنيا، ما بالك بعاصفة 7 ليالي وثمانية أيام حسومة دون أن تتوقف، حتى دمرت كل شيء وجلبت رمال العالم. أتصورنا أنه يعني أمر الله الريح أنها تجلب الرمال من شواطئ العالم وتديها عندنا، وإيش وهذا الرمال الذي جدته في الربع الخالي؟ ما كانت اليمن هكذا، كانت اليمن غابات وأنهار، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود، يعني كانت حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت. البعض يقول في العصر الجليدي، وهذا قبل 10,000 سنة، وسيعود بدأ العصر الجليدي يعود الآن، وبدأ الزحف الثلوج تنزل في تبوك في شمال المملكة العربية السعودية وفي الأردن، أنه سيزحف إلى اليمن. على كل دمرها الله وأصبحت هذه أثرا بعد عين، وهي لا تزال مضمورة، وهذه يعني لها هناك من الأحاديث والآيات الذي تذكر أنه قد يأتي في آخر الزمان لو ما يسر الله يعني عودة اليمن السعيد. واليمن لابد كان سعيدا وسيعود حتما، سيعلم إذا اليمن السعيد، وتستخرج هذه الكنوز إن شاء الله. وفي اليمن كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تنحسر ثلثي بركة الأرض إلى اليمن، يعني وانت تصور يعني كان حسار الماء إلى طرف الإناء عندما تنحسر، سواء في الأرض من الكنوز في اليمن، من الكنوز ما يكفي ثلثي الأرض، أو أن سيأتي إليها يعني عندما تكون مقر الوحدة والتوحيد كما كانت، سيأتي إليها الخير من كل مكان، وهناك آثار كثيرة تدل على ذلك.
0: طيب يا أستاذ علي، أنا نرجع لسؤال الموضوع، أول دولة بنيت في اليمن بشكل غير بدائي، يعني كان فيها حضارة، هل كانت سبا مثلا والملكة بلقيس، ولا كان في قبلها أيضا؟
1: لا قبلها، كما ذكرنا أن هذه الحضارة الغابرة وإن كانت كفرت بأنعم الله فسلط الله عليها وهذه كما قلت بشهادة القرآن الكريم حضارة عاد، حضارة عاد الأولى، وهي السبائية الأولى، ويعني نتيجة لطغيانهم يعني اندثروا وانتهوا.
0: طيب
1: لكن قامت بعدها حضارات أخرى، يعني قامت الحضارة السبائية، والحضارة السبائية فيها ملوك عظام وفيها ملوك موحدين، وعلى رأس الموحدين مثلا الملك الموحد ذو القرنين الصعب بن الحارث الرائش. هذا الملك السبئي الذي بلغ مغرب الشمس ومطلعها بشهادة القرآن الكريم، ما قد حد بلغ مغرب الشمس ومطلع، ما قال مغرب الأرض، مغرب الشمس ومطلعها، يعني أشياء لا تسعى المجال لذكرها. وهذا الملك الموحد هو أول، كما تقول بعض الروايات، أول من آمن بنبي الله إبراهيم، وأول من افتتح البيت الحرام عندما بنى نبي الله إبراهيم البيت الحرام، وكان من أول من آمن به الملك الصعب بن الحارث ذو القرنين. مش ذو القرنين الذي قالوا لنا المستشرقين ولا مزورين التاريخ حق هذا اليوم اللي يقول لك هو الإسكندر المقدوني. إسكندر المقدوني هذا عادوا قبل أمس، هذا عادوا في 2300 قبل الميلاد، لكن هذا قبل 4500 سنة، 4300 سنة، الملك ذو القرنين يعني معاصر لنبي الله إبراهيم،
0: معاصر لنبي الله إبراهيم،
1: عفوا، عندما بنى نبي الله إبراهيم البيت الحرام. وذلك يقول في قصيدته كما أوردها الهمداني في الإكليل في الجزء العاشر عن نبي الله، عن الملك ذو القرنين، عندما تصور كم نحر عند البيت يوم افتتح البيت الحرام،
0: كم
1: تتصور كم نحر، كم من النوق والبقر والغنم، كم تقرب
0: مئة يلا. مثلا
1: مئة ناقة، مئة
0: ألف،
1: زيد ونقص
0: ألف.
1: قال ونحرت عند البيت ألف ضحية، مليون ضحية.
0: نيتها إنه لا هذه كلها.
1: فعلى كل، يعني بغض النظر عن
0: صحة
1: الرواية، لكن هي تدل على يعني مدى إيمان أهل اليمن بالوحدة والتوحيد.
0: هذا كان
1: أبناء اليمن
0: زعيم من الحضارة، هذا
1: زعيم في الحضارة السبئية، وهو الذي أنشأ كعبة الشمس، وبلغ مغرب الشمس ومطلعها بنص القرآن، وأنشأ كعبة الشمس الموجودة في مأرب الذي هو بيسمى معبد الشمس. مش هو معبد الشمس، هو كعبة الشمس، بس المستشرقين طبعا لما يلقى لك جامع ذا الحين يقول لك هذا معبد، هذا المعبد حق معبد، هذا كعبة الشمس، أي أن الشمس، أي أنه يحكم مغرب الشمس ومطلعها.
0: هذا اللي هو معبد أوامر يسموها الآن في مأرب،
1: الذي هو في مأرب.
0: أيوة.
1: هذا الشيء العجيب الذي بعض الروايات تقول لك أنه مبني من قبل 10,000 سنة، وكانت العرب تحج إليه، وكانوا في جمعة رجب الأولة، وكان يعني في إحرام، وفي يعني طواف، وفي يعني يعني مظاهر تشبه كثير من مظاهر الحج. فهذه كانت طبعا قبل وجود نبي الله إبراهيم، ويعني قبل اكتشاف البيت الحرام، لأنه البيت الحرام مبني بنته الملائكة، ثم بناه نبي الله آدم، ثم اندثر كما يقول المؤرخين بعد غرقة نوح. وحتى أوحى الله إلى نبي إبراهيم وكشف له عن قواعد البيت، فكانت العرب قبلها تحج إلى هذا المكان في مأرب. وأنت عندما تذهب إلى معبد الشمس اللي بيسموه، وهو الأساس كعبة الشمس، تجد بناء عجيب، تجد لك يعني قطره أكثر من 85 متر، عرض المدماك، عرض البناء أكثر من 5 أمتار، يعني وضد الزلزال. يعني هذا البناء العجيب الذي هو قد اكتشفوا أنه يغوص في الأرض أكثر من 30 متر، ويعني عليها النقوش والكتابات المسندية التي تبين كيف كانت المعالم، وما يجب على كل قبيلة، وما يجب على الناس أن يعملوه. وحتى أنهم اكتشفوا بجوار مقابر، كان القبور يبيعوا السقف حق القبر، القبر الواحد يعني ممكن يدفن فيه عدد من الـ من الـ من, الـ من الأشخاص، يعني بسقوف متعددة، ويبيعوا سقف القبر. وهذه موجودة اكتشفوها، وأنا شفتها بعيني في جنوب المعبد، وهو يعني اكتشفوا قبور يعني بعضها فوق بعض مبنية بطريقة عجيبة ولا تزال أشياء كثيرة مطمورة ومدفونة إلى الآن.
0: نرجع للموضوع، أنت ذكرت سام بن نوح الطوفان هذا، إيش متى كان وإيش حصل بعدها؟
1: طبعا هذه قصة نوح معروفة، هو قصة الطوفان الذي طغى على الأرض، وعلى كل هي موجودة في التفاسير وموجودة في قصص الأنبياء، لا يتسع الوقت لذكرها، إنما نأخذ منها العبرة والدروس. وبالمناسبة يعني كان في باحث اسمه علي العراسي أثبت أنه سفينة نوح موجودة في شرق صنعاء وأنه تحجرت وأنه كذا. وبالمناسبة أن نبي الله نوح موجود قبره في الوقشة، وادي الوقشة في ما بين نهم وبني حشيش، وموجود إلى الآن، ومرة من المرات زاروه من التلفزيون اليمني وصور، والقبر وموجود قبر وطوله 8 أمتار
0: واعترف به يعني من قبل المؤرخين.
1: معروف إنه هذا معروف في المنطقة، معروف إن هذا قبر ووادي نوح وقبر نبي الله نوح. وأيضا كذلك يعني لأنه في أنبياء كثير في اليمن، نبي الله هود مقبور في حضرموت، نبي الله صالح أيضا في ثمود موجود يعني إلى حد الآن، نبي الله أيوب في بني حشي في جبل أيوب موجود في الجبل المطل على طريق مأرب في فوق يعني الطريق المؤدي إلى مأرب ونقيل بن غيلان، تجد في رأس الجبل تجد قبر نبي الله أيوب. وأنا زرت هذا الجامع وفيها القبر وفيها البئر الذي شرب منها والذي اغتسل منها، وآية عجيب أنه في رأس الجبل وتجد البئر هذه أنها لا تنضب مهما غرفوا منها ما تنتهي، وهي في رأس الجبل. على كل النبي الله شعيب بن مهدم، هذه معانا بحث آخر الذي هو حول عظماء اليمن من الأنبياء، عظماء اليمن من الملوك الموحدين الذي حكموا العالم، عظماء اليمن من الصحابة، من علماء الحديث، من علماء من قادة الفتوحات الإسلامية، والذي لا تزال آثارهم موجودة في كثير من البلدان إلى يومنا هذا. أهم ما يميز المنطقة الفترة السامية هو مثلا منها بناء قصر غمدان وبناء مدينة صنعاء.
0: هذا مهم نشتي نركز عليه يا دكتور.
1: قصر غمدان أول ناطحة سحاب في التاريخ.
0: الله أكبر.
1: أول ناطحة سحاب في الكرة الأرضية بناها الملك الموحد سام بن نوح، وأسس، وهذه مجمع عليها في مصادر المؤرخين، وتسمى مدينة صنعاء مدينة سام، لأن كانت كلها عبارة عن بنى القصر وبنى للحاشية وبنى لأصحابه، وكانت عبارة عن بساتين، لأن كان الأنهار تتخلل. إذا كان بعض المصادر تقول لك كان في نجوم عدد من الغيول والعيون، أنا عرفت يعني بعض العيون، عرفت الغيول الذي في حده، عرفت الغيل الأسود الذي يمر من وسط صنعاء، عرفت عيون في نجم منها غزل الباشا وعين الفقيه، عرفت عين ونهر الوادي ظهر، عرفت يعني كثيرا الذي كانت
0: يعني موضوع أنه سام بن نوح هو اللي مؤسس صنعاء،
1: أول من أسس مدينة صنعاء وتسمى مدينة سام، ثم سميت بعد ذلك مدينة أزال، وبعد ذلك سميت صنعاء.
0: متى هذا؟
1: ويقول لك ذا العلم لما يقول لك تسأل صنعاء لماذا سميت صنعاء، صنعاء لكثرة الصناعات، ويجي لك جهلة التاريخ يقول لك هم جوا الأحباش وسموا وقالوا هذه صنعة، ما أحسنها صنعة من هذه صنعة، صنعة من كثرة الصناعات الذي اشتهرت بها، وكانت تسطر السيوف اليمانية وغيرها إلى أنحاء البلاد الأخرى. فيعني هي أول مدينة
0: قبل كم يا
1: مدينة سام.
0: البعضهم يقول لك 3000 سنة، بعضهم يقول لك 5000، بعضهم يقول 7000.
1: يا أخي إذا كان أسسها سام بن نوح وأنت تحسب من عند سام بن نوح لهذا العينة،
0: أحسب أنت يا دكتور.
1: لا أنا ما أحسبش لهذا العينة، لا ليس وقت الحساب. أنا كما قلت لك إنه تاريخ اليمن موغل في القدم، وكون أول بلد حضاري في التاريخ، وإليه تنتسب كل القبائل العربية، ومنه خرجت جميع الحضارات وانتشرت في العالم.
0: طيب إحنا وقفنا عند ذي القرنين، الآن نوصل بلقيس، سيدة بلقيس، ولا في قبلها لا زال في؟
1: إذا جئنا للملكة الموحدة بلقيس رضي الله عنها، نعم رضي الله عنها لأنها أسلمت وكانت سبب في إسلام قومها وإدخالهم في الإسلام. هذه المرأة العظيمة الذي أشاد بها القرآن الكريم وخلد ذكرها القرآن الكريم رضي الله عنها، التي يعني أثنى على رجاحة عقلها. تصور البعض يقول لك يعني أنها قالت أو قالوا لها قومها الأمر إليك، إحنا قال واحد يعني دائما إحنا اليمنيين وإحنا دائما الأمر إليك، كنا في ندوة مرة فأنا قمت رديت عليه، قلنا للأسف إنك تحمل دكتوراه وتقول إنك باحث، لو فقهت القرآن الكريم وفقهت التاريخ وعرفت التاريخ لوجدت إن هذا ثناء وليس ذم. لماذا قالوا لها الأمر إليك؟ شوف ماذا قالت في بداية الآية، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب، كتاب إيش؟ كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يعني هي تصف الكتاب بأنه كريم. يعني أنت تصور لو ما يجي رئيس الدولة أو رئيس البلاد يقول لي أنا تلقيت رسالة كريمة من الزعيم الفلاني، ماذا تستوحي منها؟ تستوحي إنه يشتي سلام، إنه يشتي صداقة، إنه يشتي علاقة، وإنه مش ناوي لها. ما قالش أنا تلقيت رسالة من هذا الطاغي الفاعل التارك، إنما وصفت الكتاب بأنه كريم. فهم هم الملأ، يعني ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون. يعني هذا تأكيد على أن الشورى متجذرة في الشعب اليمني من القدم وسجلها القرآن الكريم، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني ما تستبتش برأيها. فهنا عندما عرفوا أنها تريد أن تقيم سلام وأنها بتوصف الكلام إنه الكتاب إنه كريم، وأيضا قالت إنه من سليمان، معناته أنهم يعرفوا من سليمان وهي تعرف من سليمان، لأنه لو كان مجهول
0: أنا أتعرف به،
1: يعني أتقول إن في واحد يقول إنه الملك سليمان وإنه كذا، لكن إنه من سليمان مثل ما يعني تأتيك الرسالة من أي زعيم معروف.
0: صحيح.
1: ويعني عندما عرفوا أنها تريد أن تقيم سلام ومشي حقت له، هنا ذكروها وسدوا جانب النقص عند المرأة عندما قالوا الأمر إليك، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني إن كان ترغبي في الحرب فاعلمي أننا أولو قوة وأولو بأس شديد، وإن كان ترغبي في السلام كما هو واضح من الخطاب أنه بدوص في أنه
0: العرض كان إيجابي
1: فيعني فالأمر إليك. وهنا ما استسلمتش من أولها، قالت أني إن الملوك، بينت لهم حقيقة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، رحم الراحمين ختم وعقب على ذلك بقوله وكذلك يفعلون. هي طبعا ما قالت أنا إني مرسلة لهم بهدية، هذا أنا إيش أختبره وحق وحق الدين صدق ولا بس يشتغل يضم أرض. طبعا وبالمناسبة هنا معروف القصة هذه وغيرها وكذا، وكيف طلب النبي الله سليمان أنه من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، إيش عرفك أني عايز جو مسلمين؟ يعني دليل أن في مراسل بينه وبينها من قبل ذلك. على كل، نأتي لأهم شيء في القصة وهو الصرح الممرد.
0: أيوه.
1: الذي جعلها تسلم. بعض الناس يقول لك الصرح الممرد يعني هو عبارة عن حوض وكان مسكوف بالماء، يعني مسكوف بالزجاج.
0: أيه.
1: وكشفت عن ساقيها، وعادوا بعض المخرفين يعني من الخزعبلة يدي لك حكاوي وحزاوي، يعني انه كان يشتي يتزوج بها وقالوا لها الجن ان في سيقانها شعر وكذا، يعني فكشفت عن ساقيها. ما هذا الكلام السخيف؟ هذه ما هو الصرح في القرآن الكريم؟ الصرح لو وجدنا ورجعنا إلى قصة فرعون عندما قال يا هامان اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، مش أطلع أطلع يعني إيش أشوف إنه إله موسى. الصرح يا أو قد لي على الطين فاجعل لي صرحا، يعني الصرح هو عبارة عن مرصد فضائي مصنوع من الزجاج، يعني الصرح مش حوض ومسكوف بزجاجة، إيش في من حضارها؟ طبعا يجب أن نعلم أن كل نبي أرسله الله إلى قومه أرسله بما عندهم من حضارة أو بما عندهم من علم. فنجد أن الطب كان منتشر في أيام نبي الله عيسى، فأرسله بأنواع يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص، وأيام نبي الله موسى كان مشهور بالسحر، فأرسل الله بشيء يعلموه. ونبي الله سليمان هو سيرسل إلى قوم أصحاب حضارة، فلا بد أن يأتي ويكون عنده حضارة تفوق ما عند الآخرين. فلذلك عمل الصرح الممرض، وهو عبارة عن مرصد فضائي.
0: بس كيف مرصد فضائي يا سيدي؟
1: مرصد فضائي مصنوع،
0: ما فيش تقنية هذيك الأيام، ما فيش.
1: يا أخي إذا كان قال الله في القرآن الكريم ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهو أرسل إلى قوم أصحاب حضارة بشهادة القرآن الكريم ولها عرش وأوتيت من كل شيء، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، الهدهد مبهور من العرش فقط، وهو كرسي الملك. لكن نبي الله، عفوا لا تقاطعني إجراعي، فيعني أنا في تصوري يعني طبعا، وهذا فهم خاص بي أنا، قد أكون مصيب وقد أكون مخطئ، أنه عندما يعني كانوا يعبدون الشمس، يسجدون الشمس وليس يعبدون الشمس، يسجدون للشمس من دون الله. فعندما صنع هذا المرصد الفضائي ودخلت وشافت الأجرام السماوية وشافت الكواكب وشافت المجرات، فاحتقرت نفسها، ما هذه الشمس جنب هذه جنب هذا الكون الفسيح؟ فهنا أعلنت وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت مع سليمان مش لسليمان، خلي بالك، يعني توحدت مع سليمان وخضعنا لأمر الله رب العالمين. وعلى كل
0: أنا قصدي موضوع مرصد فضائي، بعضهم يقولوا بنحن بنخرف يا أستاذ علي، أنه أقول لك التقنية المرصد الفضائي ما بيجي 50 سنة يعني
1: يا أخي الكريم.
0: هل الموضوع العلاقة بالجن بعلم الجن ما الجن
1: الحين وكما. أنت لما تشوف أنه من ما هو مصنوع الزجاج هذا، هذا الزجاج مصنوع من أيش؟
0: من الطين،
1: من نوع من الرمل، يعني يسخن بدرجة حرارة معينة وحتى يصبح زجاج.
0: أيه.
1: ما قال فرعون يا هامن أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحة، وفي آية ثانية ابن لي صرحة، يعني أنه هي حسبت الكيلة لها أنه صرح ممرض من قوارير، عندما حسبت يعني لأنه الزجاج هذا يشبه الماء، فقيل أنه صرح ممرض من قوارير يعني أنه من زجاج، هي حسبت أنه لج حسبت أنه ما في البداية. على كل يعني هذه النظرية، ويعني العلم يثبت ذلك، أو إنما هي إشارات من القرآن والتاريخ، لأنه غير منطقي أنه يكون لك زي ما قالوا حوض وسقف بالماء، إيش في من إبهار هذا إنه يجعلها تعلن إسلامها
0: وتعلن. كان عندها أحسن يعني
1: عندها حضارة أكثر من هذا، فلا يمكن أن تؤمن إلا بشيء مبهر فعلا، وهذا ما أيد الله به الأنبياء من معجزات، الذي يجب أن نستلهم من ذلك الدروس والعبر.
0: طيب أستاذ علي، موضوع سد مأرب، انفجار سد مأرب، هل هو قبل الملكة بلقيس؟ هل هو بعد؟ يعني نشي نعرف سد مأرب هذا وإيش حصل بعده؟ هل فعلا الرواية المشهورة أنه أول ما انفجر يعني هاجروا اليمنيين كلهم وقالوا ربنا بعد بين أسفارنا؟
1: بالنسبة للموضوع سد مأرب، أولا متى كانت الملكة بلقيس؟ في أي تاريخ؟ الملكة بلقيس في القرن العاشر قبل الميلاد، يعني من 900 إلى 950 سنة قبل الميلاد، يعني قبل 1000 سنة من الميلاد، يعني بيننا وبينها حوالي 3000 سنة. وأما ست مأرب هو في القريب. ست مأرب هذا انفجر كما تقول بعض الروايات التاريخية في سنة 450 هجرية ميلادية، سنة في القرن الخامس الميلادي، سنة 450 ميلادي. ومن بعده انتشرت القبائل في كثير من البلدان العربية كما تقول بعض الروايات. هذا الست العجيب الغريب الذي وصف الله أرض اليمن قبل سد مأرب، هذا تاريخ الانفجار، لكن اليمنيين معروفين لأن الحضارة اليمنية غير الحضارات الأخرى. مثلا الحضارة في مصر لو جيت تشوفها هي عبارة عن رغم عظمتها وضخامتها لكنها في الأخير أنها حضارة كبورية، يعني يبني لك الهرم هذا بكله وكذا، وفي الأخير يعني يسقر الناس يشتغلوا في الأخير إيش داخل القبر يعني. لكن الحضارة العربية في اليمن، وليس الحضارة اليمنية إنما الحضارة العربية في اليمن، حضارة حياة يعني، سدود وزراعة ويعني وقصور وحكم وسلطان وإمبراطوريات يعني. ولذلك كانت يعني تتحكم في مشرق الأرض ومغاربها في كثير من الأوقات، لأن كانت في اليمن قامت إمبراطورية، الإمبراطورية السبعية يعني بشهادة القرآن بلغت مغرب الشمس ومضلعها. الدولة سبع، ما سمي سبع الأكبر إلا لكثرة ما ملك سبع، لكثرة سبي. نعم، وحكم ما يقرب من 480 سنة يعني. فلذلك مسألة الست هو بهذا العظمة الذي كما تنص الآية الكريمة لقد كان لسبع في مسكنهم آية. شوف أنت ذكرنا من أول قصة بناء معبد الشمس أو كعبة الشمس، لو جئت شوف عرش بلقيس فقط، العرش لا تزال الآن الأعمدة ظاهرة في مأرب. عندما تزور هذا المكان، أنت لو زرت أي قصر مهما كان جميل ومهما كان عظيم وقدو مخرب، إيش عاد توصل تعرف تشوف كوم من الخراب. لكن هذا رغم أنه قد تهدم من آلاف السنين ولم يبقى فيه إلا البقايا الذي تم التنقيب عنها، ومنها الأعمدة القائمة هذا الذي طول العمود 12 متر. لو رجعنا للقرآن الكريم نجد أنه ما يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ما يصلحش تخلط، بعض الناس يخلط لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ما يلأك الجنة عن يمين وشمال. يا أخي فرق، اقرأ القرآن بعناية، شوف القرآن فيه فاصلة، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وقف هذا المسكن، المسكن نفسه آية. لم يطلق هذا الوصف إلا على أرض اليمن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وأيضا جنتان عن يمين وشمال. ولذلك عندما يعني وفى هذا الوصف بأنها بلدة طيبة، لم يطلق هذا الوصف على أي بلدة في العالم. الطيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور، يعني تصور هذا الجمال وهذا الوصف العجيب من القرآن الكريم الذي لم يطلق على أي بلد في العالم إلا على هذا البلد الطيب وإن شاء الله. لكن سنة الله ماضية أنه لما يعرضوا الناس يرسل الله عليهم عذاب، لكن الأصل أنها بلدة طيبة ورب غفور، وهذا ساري إلى يوم القيامة عندما يلتزم الناس بمنهج الله.
0: يعني اسمح لي استفزك يا أستاذ علي، اسمح لي استفزك، ليش ما يكون الملكة بلقيس في الحبشة زي ما يقولوا؟
1: أيوة.
0: زي ما يقولوا
1: مسألة يكون في الحبشة، إحنا لما
0: ليش ما يكون هذا الكلام في الحبشة فعلا زي ما بيقولوا أصحاب الأثيوبيين يعني.
1: لما إحنا بنجهل تاريخنا عن جنة نازعنا والحبوش وغيرها، والملكة بلقيس كانت من حبشية، وكانت أقول لما نعرف التاريخ نجد أن مملكة سبأ كانت تمتد إلى الأجزاء الأخرى من البحر الأحمر وإلى تخوم الشام. وجب نص القرآن الكريم إن ذكرت الآية، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، كما يقول بعض المفسرين في فلسطين، قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. لا يمكن يسير الإنسان آمن مطمئن إلا في ظل دول مركزي واحدة، وهذا معناته إن الجزيرة العربية بأكملها كانت كلها بلاد سبأ، وأنها كان يمتد حكمها إلى بلاد الحبشة وما وراء بلاد الحبشة. ولذلك تجد أن الخط المسند هو نفسه في بلاد الحبش وفي الساحل الأفريقي وفي الجزيرة العربية بأكملها. فهذه كانت مقر بلاد سبأ، وكانت تمتد إلى وتحكم غيرها، ويعني تنتقل وتتمدد في أوقات وتنقمش في أوقات أخرى. فمثلا تجد أنه من عظماء اليمن ومن أوقات يعني الأوقات التاريخية أنه امتدت العصور الذهبية في تاريخ اليمن وبرز عظماء كما تكلمنا عن بلقيس وعن ذي القرنين وغيره. عندنا مثلا الملك الموحد

0: أسعد أبو كرب.
1: متى وأين حكم هو يا أستاذ علي؟
0: الملك أسعد أبو كرب هو في القرن السابع قبل الميلاد، بعضهم يقول بعد الميلاد، بعضهم يقول لا هو في القرن السابع، في القرن السابع قبل الميلاد.
1: وكان يحكم،
0: وهذا الملك الموحد هو أول من أسكن، هو أول من أسكن الأوس والخزرج في يثرب انتظارا لمقدم الرسول الخاتم.
1: فين كان يحكم؟ أنا شي أعرف فين كان عاصمته يعني إذا معروف يعني.
0: أسعد الكامل له عدة أماكن، يعني أشهرها يقال في مدينة ظفار، ولعدة أماكن في تجد هذا يعني من عهد أسعد الكامل وهذا، لكن يعني الأشهر أنه كان في مدينة ظفار.
1: في حتى تراث له تقريبا لا مادي يعني،
0: في كثير من من الأشياء التي متبقية لا يتسع المجال لذكرها.
1: طيب نعم. سيف بن ذي يزن يا أستاذ علي، سيف بن ذي يزن،
0: الملك سيف بن ذي يزن آخر الملوك الموحدين في تاريخ اليمن. ولما نقول الملوك الموحدين الذي آمنوا بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنه معظمهم، حتى إنه في رواية أيضا لو ذي القرنين إنه تنبأ بمقدم الرسول الخاتم، وكما ذكرنا تبع اليماني، وكما ذكرنا أيضا جئت على ذكر الملك سيف بن ذي يزن. الملك سيف بن ذي يزن للأسف الذي مثله قبل مدة مسلسل وصوروا إنه ابن جنية، وإنه يعني كلام لا يليق. هذا الملك العظيم، الملك الموحد الذي يعني جاء في عهده الأحباش أو من قبله واحتلوا اليمن. شوف اليمنيين عندما يتوحدوا يحكموا غيرهم، وعندما يختلفوا يحكمهم غيرهم.
1: صحيح.
0: نعم. وعلى كل، عندما جاء الملك سيف ويعني بعد أن انتصر على الأحباش واستعان بال، كان عند ملك فارس فقال يطلب مني الجيش، قالوا معانا 8000 محبوس محكوم عليهم بالإعدام، اديهم له هذولا، فإن انتصروا يعني انتصروا ودوروا لهم بلاد يعيشوا فيها، وإلا وإن قتلوهم قتلوهم. وما قتلوش، هم وصلوا إلى عدن، واليمنيين سمعوا أن قد الملك سيف جاء بجيش من الفرس، فقاموا ضد الأحباش في الشوارع قتلوهم في كل مكان، وما عاد وصلوا إلا وما عاد قامت ولا أي معركة. وبعدها يعني قصة طويلة لما جاءوا الفرس وتآمروا عليه
1: وسموه على طول.
0: لكن الشاهد في القصة أن هذا الملك الموحد عندما جاءت وفود العرب ودخلوا عليه في قصر غمدان، ويعني جاءوا يهنوه بالانتصار العظيم، فكان من ضمن الوفود العرب وفود مكة، وعلى رأسها عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما دخل عليه قال من هذا صبيح الوجه؟ قالوا هذا عبد المطلب بن هاشم. قال ابن أختنا يعني بزينا. مرة كنت في محاضرة عند القبائل وبعدها قلنا اليمنيين هم أخوال النبي وأخوال أبوه وسيده وجده. واحد يعني ينبرع من هناك ما أدري، قال صلوات الله على البزي عليه الصلاة والسلام. فهنا ابن أختنا، لأن أم يعني عبد المطلب بن هاشم هي من أبناء اليمن، وكذلك هم أخوال أبي عبد الله عندما مات في يثرب في عند أخوال بن النجار، وبن النجار هم من القبائل الأنصار اليمنيين. على كل، للأسف أنه الملك سيف توفى ما جاء العام المقبل إلا وقد تآمروا عليها الفرس وسمموه وقتلوه. لكن عندما جاءت وفود اليمن في عهد وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد 50 سنة، وجاءت الوفود إلى المدينة المنورة، وبينهم الأمير زرعه ابن الملك سيف، فلما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام هذا زرع ابن الملك سيف بن ذي يزن، فرحب به ووضع له ردائه وأكرمه وأجلسه بجانب إكراما له ولأبيه. وهكذا نرى أن أبناء اليمن هم أنصار للوحدة والتوحيد، وهذا ما سنراه عندما جاءت الدعوة المحمدية وشرقت أنوار الرسالة المحمدية.

0: التي جاءت لتعيد لأبناء اليمن وحدتهم ومجدهم. وهنا يعني كانوا مادة الأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام ومادة الفتوحات الإسلامية، وهذا قد يمكن أن نتطرق إليه في محور آخر.
1: في محور ثاني بس قبلها باقي معي نقطة، موضوع الكثير من الطلاب حتى في التاريخ اليمني أو في الثقافة اليمنية يتم تدريسهم موضوع الدولة قتبان، أوسان، معين، حمير، قحطان. هذه الأسماء هذه هل هي دول وحضارات أقيمت أو أين أقيمت؟ يعني هذه أوسان وقتبان وقحطان وكهلان،
0: هذه كانت لا تعتبر نقول إنها دول مستقلة، وإنما هي دول أو أقاليم ضمن الدولة المركزية الواحدة. إذا تطرقنا لهذه المواضيع الدول التي عاشت في اليمن قبل الإسلام فهي لا تعتبر دول مستقلة، وإنما أقاليم أو حكومات محلية كانت في بعض مناطق اليمن
1: في عصر الدولة الأيش المركزية؟
0: كلها في العصور، يا إما في العصور السبائية أو في العصر الحميري.
1: أيه.
0: نعم، لأنه التاريخ ينقسم في قبل الإسلام إلى العصر السبعي والعصر الحميري. نعم، حتى ظهور العصر الإسلامي.
1: طيب في ناس بيتسألوا هذه الحضارة اللي في البناء، في القصور، في التقنية، في الزراعة، فين راحت؟ يعني لما بعث الإسلام أو جاء الإسلام جاء على ناس يعني بيزرعوا ويقاتلوا، يعني أين هذه الحضارة والمجد، أين راح بعدين؟ يعني
0: بقايا حضارة اليمن موجودة في كل شبر من أرض اليمن، أينما فتشت ونقبت في أرض اليمن ستجد الآثار في كل منطقة.
1: ليش ما استمرت أقصد يعني؟
0: شوف ليش ما استمرت، شيء منطقي، إنها لا تبنى حضارة إلا في ظل أمن واستقرار. أما في أيام النزاعات وأيام الاختلافات قدم يوبه للقتال والصراع يعني ما عاد يوبهوش لبناء حضارة، مثل ما للأسف ما ترى واقعنا اليوم، وقع اليمن اليوم. نسأل الله أن يعيد لأمنه ووحدته وأن يلم شمل اليمنيين جميعا على يعني كلمة سواء، وهذا ما سيتحقق. أنا أبشرك أنه سيتحقق، كان اليمن سعيدا وحتما سيعود اليمن سعيدا من جديد إن شاء الله، وما هذه إلا فترة عابرة تمر. يعني فإن أبناء اليمن كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصف أحد بهذه الأوصاف، أهل الإيمان والحكمة، الإيمان يماني والحكمة يمانية والفك يمان، وهذا الوصف لا يمكن أن يعني أن يذهب سدى، هو متحقق في أبناء اليمن. وإن مرت عليهم فترات ضعف، هذه تمر على البشرية في كثير من حقبة، لكن الأصل أنه يغلب عليهم الإيمان، يغلب عليهم الحكمة، يغلب عليهم تغليب المصالح الأنانية. إنما هذه عوامل طارئة، وقد تكون عوامل داخلية أو خارجية تساهم في إشعال النار، لكن هذا إن شاء الله لابد أن يعودوا أبناء اليمن خصوصا وأبناء العروب والإسلام إلى وحدتهم، ويعني إلى يعني لم شملهم من جديد، وهذا وعد الله وعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد. وهنا
1: نبدأ بالعصر النبوي. تمام، الآن تقريبا خلصنا العصر ما قبل الإسلام، الآن العصر ما بعد الإسلام، الدول والحضارات اللي قامت في اليمن.
0: إذا جئنا للعصور الإسلامية ابتداء من العصر النبوي، فكما ذكرنا أن أبناء اليمن كانوا أنصار الوحدة والتوحيد عبر التاريخ، وهذا ما ذكرناه وما استعرضناه من خلال مواقف الملوك الموحدين قبل الإسلام، أمثال ذو القرنين العظيم وأمثال الملك بلقيس وأمثال تبع اليماني وسيف بن ذيزن وغيره. نجد عندما ظهرت يعني وأشرقت نور النبوة الإسلامية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبناء اليمن هم أول من آمن به وعادوا في مكة، بل وأول من دعا للهجر إلى اليمن قبل أن يأتي الأنصار الأوس والخزرج ويدعوه للهجرة إلى يثرب. فعندما يأس الرسول عليه الصلاة والسلام من إسلام أهل قريش، لأن الرسول جاء بدين عالمي يوحد البشرية، فحاول أن تكون مكة هي عاصمة الوحدة والتوحيد، لكنهم رفضوا، يعني أنت ساحر أنت كذاب. طبعا أهل قريش ما قد حكموا غيرهم، أهل قريش ما قنبش معهم حتى قايد يعني أو زعيم شيخ يعني أو دولة تجمعهم، كان معهم دار الندوة يجتمعوا فيها، واحد للواء واحد للرفادة واحد للسقاية، ولا تجمعهم إلا دار الندوة فقط. لكن نلاحظ عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بنظام للوحدة والتوحيد، فثلاثة عشر سنة وهو بيراجيهم ولا فهموا، يعني عندما جاءهم ويعني بهذا النظام الذي يملكوا به العرب والدين لهم العجم، طبعا ما فهموش. أنت عندما تأتي لعبد وتقول له الشيخ أفعلك شيخ على القبيلة، يقول لك أنا من أنا، يكبر عليه الكلام. ولذلك عبر القرآن الكريم عن هذه النفسيات المهزومة بقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عليهم الكلام. ولذلك عندما جاءوا بعد 13 سنة ويجوا عند عمه أبو طالب، ماذا يريد مننا ابن أخيك؟ يعني 13 سنة وما قد فهمتش ما يشتي. فسير بيقول له يا ابن أخي أولا قومي جاءوا كذا، ما تشتي منهم بالضبط؟ قال إنه ما قد دريوش، ما قد فهموش. كلمة واحدة يا عم، كلمة واحدة هي كلمة الوحدة والتوحيد، ما عاد كنا نتائجها، يكون نتائجها جزاء عاجل، تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فطبعا قالوا احنا يعني نحكم الفرس والروم، من احنا؟ كبر عليهم الكلام. لكن لاحظ الفرق عندما جاء للأنصار اليمانيين ليلة واحدة في بيعة العقبة وقال لهم نفس الكلام، فقالوا امدد يدك نبايعك، فنحن أهل الحلق وأهل السراح، ورثناها كابرا عن كابل، فلس ملاعين الجد فولاه ونقول عندنا المدينة. وفعلا نقل عندهم وانتقل لا يثرب وسميت بالمدينة وقامت دولة الإسلام. لكن قبل هذا الحادثة وعادوا في مكة عندما كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل بعد ما يأس من أهل قريش ومن أهل الطائف وغيرهم، بدأ يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، لأن كان الحج مستمر من أيام نبي الله إبراهيم، فكان يستغل مواسم الحج في عرض نفسه على القبائل في منى، من يحملني إلى قوم، من يمنعني أبلغ دعوة ربي. فبعضهم كان يشترط يعني لنا الحكم من بعدك، يعني نحكم من بعدك، قال لهم ما فيش الكلام هذا، اللي يخليها لله وفي الله والله يؤتي ملك من يشاء، ما فيش هذا الكلام. فجاء في هذا الفترة رجل اسمه قيس بن مالك الهمداني، هذا الرجل كان شيخ من شيوخ همدان الكبرى، فقال له أنا مستعد، أنا وقبائل نحن نحميك، انتقل إلينا. ولذلك كان الرسول هاجر إلى اليمن قبل أن يهاجر إلى يثرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال هذا ولو هو شيخ، اذهب وشاور قومك وموعدنا الحج القادم، يعني ما يشتي النبي خليها مفاجأة، يشتي يستوثق الأمر. فذهب الرجل، لكن قامت مؤامرة قريش في نص العام، من ما جعل الأنصار الأوس والخزرج يجوا يستدعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فاضطر للهجرة إلى يثرب في نص العام في شهر ربيع من العام الأول للهجرة. ولكن الرجل هذا وفى بعهده، وفي العام القادم جاء ولحق الرسول إلى المدينة، وسماها الرسول بالوفي لأنه وفى بوعده. وهنا تتابع دخول أبناء اليمن في الإسلام، والبلد الوحيد الذي أسلم برسالة أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: اسمح لي قاطعك يا أستاذ علي، البعض بيشوف هذه أنه إحنا مساكين وخبلان، أسلمنا برسالة والحكم لا شلينا لا أيام الرسول ولا بعد الرسول،
0: شوف يا أخي
1: شلوها أصحاب قريش وإحنا جالسين تعسكر.
0: الإسلام ليس عنصري، دين الله مش ما بشيء عنصرية، دين الله لا في عنصرية ولا في السلالية ولا هذا بخي ولا هذا ابن عمي، دين الله واضح، من التزم بإن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: بس أين مقام اليمنيين أيام النبوة وبعدها؟
0: شوف يا أخي، اليمنيين أبناء أنصار للوحدة والتوحيد، من يأتي وينادي بهذا المبدأ يكون من كان، فستجد أبناء اليمن هو أوائل من يناصر الحق ويناصر الوحدة والتوحيد. ولذلك نجد أنه عندما أرسل لهم، هذه ميزة وليست مسبة، أنهم يسلموا برسالة، هم لأنهم كانوا أهل الكتاب كما وصفهم النبي، لأنهم كانوا مؤمنين أصلا في الأصل وموحدين، وكان يعني دخلت بعض مظاهر الشرك البسيط، لكن عندما جاءهم من يرشدهم إلى الطريق السوي وإلى الإله الواحد وإلى جمع كلمة الأمة، كانوا يعني أول من استجابوا. فهنا عوضوا، تجد أن أبناء اليمن خاصة في أيام الفتوحات الإسلامية وأيام الخلفاء الراشدين كانوا هم مادة الفتوحات الإسلامية. لما تلاحظ من الذي فتح العراق، من الذي فتح الشام، من الذي فتح مصر، وأعطيك مثال، مثلا ماذا تعرف عن دور اليمن في الفتح الإسلامي لمصر على سبيل المثال؟
1: عمرو بن العاص،
0: القائد عمرو بن العاص، القائد عمرو بن العاص، و99% من قبائل جيش عمرو بن العاص من قبائل اليمن. ولذلك لما لاحظ التاريخ، وهذه أشياء أنا كتبت بحث عن دور اليمن، يعني في العلاقة بين اليمن ومصر ودور اليمنيين في الفتح الإسلامي لمصر وتأسيس عاصمتها المعروفة اليوم بالقاهرة، ما كان اسمها القاهرة، هذا القاهرة التسمية الجديدة سموها العبيديين اللي بسموهم الفاطميين في القرن الرابع الهجري، أما اسمها عاصمة مصر أول من أسسها قبائل اليمن اسمها الفسطاط، وهي تقع على سفح جبل المقطم شرق نهر النيل. وعندما جاء الفتح الإسلامي وفتح المسلمين سنة 22 هجرية 41 ميلاد 641 ميلادية، عندما تم الفتح الإسلامي لمصر، فأراد عمرو بن العاص أن يستأذن أمير المؤمنين عمر الخطاب أن تكون الإسكندرية هي عاصمة مصر الإسلامية، كونها قد مدينة جاهزة وبالأسوار وبالحصون فلما أرسل إليه قال هل يحجز بيني وبينها ماء؟ هذا الإسكندرية يحجز بيني وبينها ماء؟ قال نعم نهر النيل. قال لا أريد أن يحجز بيني وبين المسلمين ما، لأني أول فتح إسلامي في أفريقيا ما يشيش يوتف بالخبرة. قال اتخذوا مدينة غرب النيل شرق النيل، يعني بحيث أنه يعني لا حلقات يرجعوا، وإذا يعني يشتهوا مدد نوصل لهم، لكن يصيروا غرب النيل بيننا وبينهم بحر يعني نحنب ويحنبوا، ما إيش هذا الكلام. فاتخذوا مدينة الفسطاط على ضفاف نهر النيل من جهة الشرق،
1: يعني بنوها اليمنيين،
0: بنوها أبناء اليمن الفاتحين.
1: والمعز هذا اللي يقول لك قاهرة المعز،
0: اسمع راعي لا قد تنبعش عند المعز. أولا لاحظ مدينة يعني. الفسطاط مدينة الفسطاط لاحظ من أحيائها، وهذا ما ذكر أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة دكتور إبراهيم العدوي والدكتور عبد الصبور شاهين وغير من الكتاب والمؤرخين. مدينة الفسطاط هي تحيط بجامع عمرو بن العاص حاليا، وكان يسمى جامع الفاتحين اليمنيين. هذا الجامع تحيط بمدينة الفسطاط وهي الآن خراب، وأنا زرتها وصورتها، مدينة خراب إلى أنصاف البيوت يا جور، كأنك في صنعاء القديمة.
1: ليش خراب؟
0: أيوة ليش خراب؟ لأنهم خربوها العبيديين اللي بيسموا أنفسهم الفاطميين في القرن الرابع الهجري عندما غزوا مصر. وأحياء مدينة الفسطاط كان الجامع يتوسطها، تجد في أحيائها كما يذكر ذلك كما ذكرت الدكتور إبراهيم العدوي والدكتور عبد الصبور شاهين وغيره من المؤرخين في تاريخ مصر، أحياء مدينة الفسطاط تتكون من الآتي: حي حضرموت كان تسمى خطة، خطة حضرموت، خطة المهرة، خطة حمير، خطة لحج، خطة حمير، خطة الغافق، خطة يعني لخم، خطة جذام، وغيرها من قبائل اليمن. أما قبائل همدان الكبرى بما فيها من تفرعات يعني وغيرها، فسكنوا غرب النيل أمام مدينة الفسطاط، منطقة تسمى الجيزة. الآن القاهرة مقسومة نصين، نص النيل وغرب تسمى الجيزة، ومن النيل وشرق تسمى القاهرة حاليا، وكانت تسمى الفسطاط. فتجد أمام مدينة الفسطاط حاليا في مركز ميدان الجيزة، عند ميدان الجيزة إذا عبرت من كوبري النيل، من قصر المنيان وعبرت كوبري النيل الذي يوصل إلى باب حديقة الحيوان، فسيوصلك الكوبري هذا إلى شارع اسم الشارع مراد، وهو نسبة إلى قبيلة مراد اليمنية التي شاركت في الفتح. وفي آخره ستجد ميدان الجيزة. ميدان الجيزة بالقرب منه أول ما تطلع الكوبري حق شارع حق ميدان الجيزة ستجد في أوله شارع همدان، وتجد اللوحة شارع بس المصريين الأخوة المصريين سموه شارع همدان، وبجوار موازي للشارع يافع بن زيد أخو همدان بن زيد، يتفرع من شارع مراد. أمام بوابة الحديقة باتجاه الشرق ما بين النيل وبوابة الحديقة ستجد شارع ابن أرحب وشارع ابن جشم ويعني شارع بن العوام وغيرها، وتجد أن هذه أسماء قبائل يمنية من التي شاركت في الفتح الإسلامي لمصر. طيب لماذا سميت الجيزة؟ هي في الأصل جيزة تمدان، جيزة تمدان ويافع. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا أنه عندما طلب عمرو بن العاص أن تكون الإسكندرية عاصمة لمصر، فقال له عمر بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: هل يحجز بيني وبينها ما؟ قال: نعم، نهر النيل. قال: لا أريد أن يحجز بيني وبينها وبين المسلمين ما، اتخذوا مدينة شرق النيل. فأهل همدان ويافع ومراد هذا لا سكنوا قدامهم من الجهة الغربية، لأنهم فدوا بأنفسهم أنه يكونوا الحصن الأول أو السط الأول لو جاء هجوم من الرومان، فأرادوا أن يفدوا بأنفسهم. فعمر بن العاص كتب لأمير المؤمنين عمر: هؤلاء أهل همدان وأصحابهم يافع ومراد هؤلاء زاروا غرب النيل وأنت قلت ممنوع. فأجاب عليه أمير المؤمنين عمر، قال: دعها لهم فإني قد أجزتها إياهم، فسميت بالجيزة لأنه أجازها إياهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولا تزال الآن. وكثيرا نسألتم الأخوة في السفارة: أين أنتوا؟ قالوا: في الجيزة. قلت: دارين جيزة ما هي؟ قالوا: مدري والله، ما لنا علم. وقلنا: هيا اعرفوا التاريخ، ولا يزال هذا التاريخ. وهذه من الروابط الكثيرة التي تجمع بيننا وبين الأخوة في مصر، وهي روابط كثيرة. خصصت حلقة موجودة في الجوجل يعني عن العلاقات اليمنية المصرية من أيام الفتح الإسلامي إلى آخر العصور الحديثة.
1: طيب يا أستاذ علي، تعبنا كلام هنا شوية. الآن الدول في العصر الإسلامي، الدول اليمنية أبرزها إيش؟ يعني الصليحية، الطاهرية، الرسولية، هذه يعني لو ترتبها لنا حسب التاريخ ومن أبرز اللي حكموا فيها.
0: إذا جئنا لمراحل العصور الإسلامية ومراحل التاريخ الإسلامي في اليمن وغيره ودور اليمن في العصور الإسلامية، فكما ذكرنا أنه اليمنيين عوضوا كونهم لم يلحقوا عهد الرسالة بشكل كثير، فعوضوا أيام الفتوحات الإسلامية، فتجدتم انتشروا في أصقاع الأرض مشرقا ومغربا، ولا تزال آثارهم موجودة إلى الآن في الأندلس، في البلقان، في ما يعرف يعني بلاد القوقاز، يعني حتى إلى الآن يعني مقبرة الفاتحين اليمنيين في جمهورية الأنجوش في روسيا إلى الآن، وكثير من المعالم التي هي تحمل أبناء أسماء أبناء اليمن مثل مقام الأمير صالح اليمني في دوشنبة عاصمة طاجكستان، مثل مقام أمير عرب عبد الله الحضرمي في أوزبكستان، وغيرها من الأماكن تجد آثار اليمنيين. في الأندلس تجد قلعة تمدان، قلعة خولان، قلعة يحصب، يعني وغيرها من القلاع، حتى بما فيها قصر الحمراء هو نسبة إلى الأسرة الآخر أسرة حكمت في الأندلس، وهم بني الأحمر يعني من أصول يمنية الذي حكموا في الأندلس قبل أن تسقط في أيدي الصليبيين. أما الدول أو الأسر الذي حكمت في اليمن و كان لها بصمات تاريخية، طبعا أنا أتكلم لن أتكلم عن أيام الصراعات والحروب، إنما سأذكر بعض المراحل والعصور الذهبية في تاريخنا الحضاري في اليمن، تاريخ الإسلامي الحضاري في اليمن، ومتمثل في عدد من العصور. أولها طبعا عصر الخلفاء الراشدين وعصر يعني الخلافة الأموية، ومن بعدها شطر من العباسية، يوم أن كانت اليمن هي مركز للعلم والعلماء، وكثير من التابعين الذين نبغوا من أبناء اليمن وخرجوا خارج اليمن أو ظلوا في اليمن، أمثال عبد الرزاق الصنعاني، أمثال يعني إبراهيم العدوي، أمثال غيره، الذي جاءوا إليهم كبار العلماء. مثلا لابد القول لابد من صنعاء وإن طال السفر، هذا قول الإمام الشافعي، ما بداية البيت، لابد من صنعاء وإن طال السفر ولقاء الشيخ في قرية دبر، الشيخ إبراهيم العدوي، وقرية دبر تقع يعني جنوب جبل نقم بالقرب من يعني قرية دار الحيد وغيرها، قد هي الآن خراب. هذا الشيخ إبراهيم العدوي هو يعتبر شيخ الشافعي، وجاء الإمام البخاري، ويعني والبخاري أصلا هو محمد بن إسماعيل الجعفي من أصول عربية يمنية يعني من آل الجعفي، بس استوطنوا مراكز بخارى وزمرقد في ذلك الوقت. وتجد أيضا أن كثير منهم يعني نبغوا في العلوم في هذه الفترة. تأتي بعد ذلك الفترة الزيادية، طبعا اليمن لم تخرج عن الخلافة الإسلامية في جميع مراحلها، وليس كما يصوروا لنا البعض أن اليمن انفصلت، وهذا كلام غير صحيح.
1: يعني لما كانوا يحكم الأمويين كان اليمن،
0: يعني اليمن كولاية إسلامية، اللهم إلا أنه حصلت أسر كانت يعني لا تستقل بالقرار، لأنه لا يجوز في الإسلام أن واحد ينفصل عن دولة، عن الدولة الإسلامية الموحدة، ما يكون لش قبول. إنما في بعض الأسر وبعض السلاطين الذي كان يعني تكون كأسر قوية تسيطر على البلد لفترة طويلة. فمثلا نجد الزياديين في العهد العباسي، الدولة ما يسموها بالدولة الزيادية، أنا لا أسميها دول لأن أسميها أسر، تمام، حكمت، إنما مجازا نطلق عليها اسم دول، لأنها العصر الزيادي الذي ابتدأ من سنة 204 هجري، وأسسوا مدينة زبيد وأول جامعة في التاريخ، جامعة زبيد الذي أسسها محمد عبد الله بن زياد، واستمرت إلى 412 هجرية.
1: هي نفسها الدولة النجاحية، هي نفسها؟
0: لا، بعدها جاءت الدولة النجاحية. هذا يعني الدولة الزيادية، ويعني برزت في العلوم كما قلنا، وأسست أول جامعة للعلوم الإسلامية في زبيد. وجاءت بعدها، جاء بعدها العصر الهمداني الذي عبارة عن أسر في أقاليم مثل الزريعين، مثل الحاتميين، مثل غيرها، إلى أن جاءت الأسرة الأيوبية. الأسرة الأيوبية هذا في القرن السادس الهجري. يعني هذه الأسرة الأيوبية بعد ما طبعا جاءوا الصليبيين وجاءوا الباطنيين وجاءوا قسموا البلاد العربية واحتلوا القدس واحتلوا وحاولوا يقسموا البلاد العربية، تمام، فيعني جاء صلاح الدين الأيوبي وسيطر على الحكم وقضى على ما يسمى بالدولة العبيدية في مصر، دي تسمى بالدولة الفاطمية، وأرسل أحد أخوانه للشام، وأرسل أحد أخوانه الآخرين، واحد أخوه الآخر إلى اليمن الذي هو طهطكين بن أيوب. وبدأ العصر الأيوبي من سنة 569 هجرية إلى 626، إلى 626 هجرية.
1: مركزهم في اليمن فين كان؟
0: ومركزهم في اليمن في تعز وفي صنعاء وفي زبيد.
1: أيوة.
0: تجد في صنعاء مثلا بستان السلطان اللي في هذا بستان السلطان، إن كانت صنعاء القديمة إلى حد السائلة وشرق صنعاء السامية إلى حدود السائلة، هي مرت بأربع توسعات صنعاء. التوسعة أول المدينة الأولى وهي المدينة السامية إلى حدود الشرق السائلة،
1: أيه،
0: ما يعرف بسائلة صنعاء اليوم. ثم بعدها التوسعة الأيوبية من غرب السائلة إلى الذي بستان السلطان وباب السباح وحي الطبري وحي سمرة وإلى عند القيادة.
1: أيه.
0: هذه تسمى التوسعة الأيوبية الذي وسعها السلطان طغطقين ابن أيوب وإخوانه.
1: أيه.
0: وبعدها جاءت التوسعة العثمانية من باب السباح أو من ميدان التحرير الحين إلى حي القاع وشارع الزراعة وجامعة صنعاء القديمة. هذا التوسعة العثمانية الذي أنشأوا بير العزب الذي هي أصلا بير العذب، بس العثمانيين الأتراك هن يقولوا هذا ماء عزب، وإحنا عندنا اليمين عزب وما زد زوج.
1: هي أصلها هكذا،
0: هي الأصل ما يعني، هي بئر العزب يعني الماء العذب، وكانت كلها بساتين وفلل، فأنشأوها العثمانيين كحي حديث لمدينة صنعاء، ووصفها واحد من الرحالة ذي زار واليمن قال إنها أرقى من حي نابولي في إيطاليا، تمر جنب كما يقول فاروق أباضة في كتابه الحكم العثماني في اليمن، قال وأنشأ العثماني حي بير العزب أو بير العذب على أحد الطراز معماري في عصر، تمر جنب الفلل تشم رائحة الورود والرياحين إلى الشارع، لأنها كانت كلها فلل وبساتين، ولا يزال بعضها والمفارج وغيرها. وبعد ذلك التوسعة الجمهورية الذي وصلت إلى حدود الجبال.
1: رجعنا لعند الأيوبيين يا أستاذ علي.
0: بعد الأسرة الأيوبية جاءت بعدها الأسرة الرسولية. هذا الأسرة الرسولية أو ما يسمى مجازا بالدولة الرسولية هي من الدول العظمى في تاريخ اليمن، الذي تلحق بالعصور السبائية والحميرية القديمة التي حكمت إلى خارج اليمن ووصل حكمها إلى مكة المكرمة ودخلت في الإسلام في عهدها يعني دول وشعوب كبرى. يعني للأسف أنه الآن يقول لك اليمنيين نشروا الإسلام في جنوب شرق آسيا، في أندونيسيا وماليزيا والهند وغيره وجنوب الهند وغيره. طيب ما هو قالوا كانوا تجار، تعجب كيف ما التجار هؤلاء الذي ساروا ينشروا الإسلام، ولا يذكروا لنا أن وراء الدعاء اليمنيين هؤلاء كانت دولة عظمى وسلاطين عظام، كان يكتب رسالة لملك تلك البلاد، رسالة من السلطان أو الملك الرسولي، فيصل إليه أبناء اليمن ويرحب بهم ويعتنق الإسلام ويدخلوا شعبه بأكمله، ولذلك دخلت شعوب بأكملها في الإسلام ويعترفوا بذلك. وكانت العاصمة في تعز وزبيد، ويعني إلى جانب صنعاء، بس أنه كانت تعز وزبيد لأنه بدأت من بعد الغزو الصليبي وأخذ القدس والهجمات التتار والمغول على العالم الإسلامي، هنا برزت هذه الدولة لحماية اليمن، لأنه كان إلى العصر لنهاية العصر العثماني، واليمن تعتبر هي الحزام الأمني للحرمين الشريفين، لو سقطت اليمن تسقط الحرمين الشريفين، وهذا ما معتبر كان في الوثائق العثمانية يعني إلى نهايتها، أن اليمن هي بوابة الحرمين، وكان باب المندب هو بوابة الحرمين ويسمى باليمن المقدس. لذلك عندما قامت هذه الدولة، الدولة الرسولية العظمى الذي بعض الروايات تقول إنه ملك الصين زارهم إلى تعز، ويعني عندما حصل شكوى من أبناء المسلمين في الصين أنهم منعوهم من الختان في الصين، منعوهم من بعض الشعائر ومنها الختان، فاشتكوا للخليفة الرسولي. طبعا الدولة الرسولية تولت، انتقلت إليها الخلافة الإسلامية رسميا، وهذه من المعلومات الشحيحة الذي للأسف لا يذكرها كثير من الناس. معلوم إن الخلافة العباسية،
1: أيه؟
0: الخلافة العباسية انتهت سنة 656 هجرية،
1: تمام،
0: 656 هجرية انتهت الخلافة الإسلامية في بغداد على يد المغول والتتار، عندما هجموا وسيطروا على بغداد وقتلوا آخر خليفة عباسي. كان أكبر سلاطين المسلمين في ذلك الوقت هو السلطان المظفر يوسف ابن رسول سلطان اليمن، فنادى بنفسه بعد ما سقط الخلافة في بغداد، نادى بنفسه خليفة للمسلمين، وهذا موجود حتى في الموسوعة الإنجليزية،
1: وبايعوه البلدان
0: الثانية، نادى بنفسه خليفة للمسلمين، فانتقلت الخلافة رسميا إلى الرسوليين واستمرت فيهم ومن بعدهم الطاهريين إلى أن جاء العثمانيين سنة 923، واستمرت الدولة الرسولية ما يقرب من 230 سنة. تصور يعني دولة عظمى، وانتقلت إليها الخلافة الإسلامية كما ذكرنا، إلا أنه بعد عدة سنوات من انتقال الخلافة رسميا إلى الملك المظفر يوسف الرسول، قاموا الممالك في مصر ولقيوا واحد من عيال العباسيين، الأسرة اللي كانت الأسرة العباسية، لقيوا واحد منهم ونصبوا عندهم من شان يحكموا باسمه، وقالوا هو أولى بالخلافة من الرسوليين، وخلوا عندهم في مصر يغلقوا على في بيت لو ما يموت، المهم أنه يحكموا باسمه، لأنه المسلمين لا يعتبروا أنه تصح الصلاة ولا تصح الحياة إلا بوجود خليفة للمسلمين. فيعني حاولوا أن يتخلصوا من الدولة الرسولية بتنصيب يعني حاكم عباسي يحكموا باسمه في القاهرة، لكن رسميا استمرت الخلافة في الرسولين، ومن بعدهم وزراءهم الطاهريين اللي ما يعرف بالدولة الطاهرية، وأبرز ملوكها وسلاطينها وخلفائها والسلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري الذي بنى المدرسة العامرية وفي رداع، والمدارس والمساجد في جبن وفي غيرها. وأما في تعز فتجد أيضا المعالم الرسولية العظمى، ومنها يعني جامعة الأشرفية، وكانت جامعة وجامعة المظفر الذي تدخل لها تنظر، إذا أردت أن تعرف إلى حضارة أم فانظر إلى آثارها، تجد هذه الدول يعني عظمة وقمة في الذوق والزخرفة، يعني لا تدل على عقل راقي، وعلى دول ذات يعني تفكير واسع ويعني شمولي للإسلام، يعني غير منحصرين لا يعني نظرية ولا بمذهب ولا بغيره. وتجد أيضا أنه استمرت الخلافة الإسلامية إلى أن جاء العثمانيين، كما قلنا أنه نازعوهم الممالك في مصر، وإلى أن جاء العثمانيين في سنة 923 هجري الموافق 1517 ميلادي، عندما تم فتح مصر، وعندما يعني حصل قصة أنه هجموا علينا الصليبيين بقيادة البرتغال وحاولوا احتلال اليمن. ما هو لماذا جاء العثمانيين اليمن؟ هم جاءوا مرتين مش ثلاث مرات كما يقولون مزور التاريخ، مرتين. المرة الأولى في القرن السادس عشر الميلادي العاشر الهجري، المرة الثانية في القرن التاسع عشر الميلادي، عندما كانت اليمن والمقدسة تتعرض لغزو صليبي أوروبي. فتجد أنه كان بحكم انتقال الخلافة الإسلامية في سنة 923 من الممالك في مصر العثمانيين ومن الطاهرين، وقتل آخر سلطان طاهري عامر بن عبد الوهاب سنة 923
1: قتل
0: نفس التاريخ، قتل قتل بمعركة بين المماليك وبين الطاهريين في صافية صنعاء، ولحقوا إلى حصن ذي مرمر وقتل في قرية سعوان، وقبر موجود في قرية سعوان إلى الآن إلا أنه مهمل للأسف. وتجد أنه انتقلت بعدها الخلافة إلى العثمانيين. ليش؟ لأنه جاءوا الأوروبيين وبدأوا يعني جاءت الدولة العثمانية وبدأت بالفتوحات الإسلامية في أوروبا، وتوسعت يعني شرقا وغربا، وكادت أن تجتاح أوروبا بأكملها، لولا أنه يعني قاموا الأوروبيين وقوموا الدولة الصفوية في إيران، وقامت ضربت الدولة العثمانية من الخلف، مما اضطر أنها توقف الفتوحات على أبواب وأسوار فيينا في أوروبا، وترجع تشوف هذا الذي قاموا من الخلف. وللأسف تحالفوا مع الصفويين المماليك، مع البرتغال، مع أنهم كان أولهم جيدين المماليك، إلا في آخر أيامهم أنهم تحالفوا مع البرتغال ومع الصفويين، مما جعل أبناء اليمن ويعني يستغيثوا بالخليفة والسلطان الرسولي السلطان العثماني، وخرج أول جيش إلى اليمن لحماية اليمن. وإلا اليمن هي البلد الوحيد عندما انتقلت الخلافة بعد موت السلطان عامر بن عبد الوهاب، ويعني دخول السلطان سليم إلى مصر سنة 923 هجري، وجاء آخر خليفة عباسي في القاهرة وقال للسلطان سليم ألبس تاج الخلافة، وقال أنت أحق بتاج الخلافة مني، أنا مخلين لي حريوة عظمي ما فأنت أولى مني. فعندما صعد إلى المنبر وقال صعد الخطيب يوم الجمعة إلى منبر على منبر الخطيب في حضرة السلطان العثماني بعد أن يعني انتقلت إليه الخلافة من آخر خليفة عباسي. صعد الخطيب إلى المنبر وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا خليفة المسلمين ويا خادم الحرمين الشريفين. أول مرة تطلق كلمة خادم الحرمين الشريفين على السلطان سليم في هذا التاريخ، فيعني شدة ما بكى، ما فرح بكلمة أمير المؤمنين مثل ما فرح بكلمة يا خادم الحرمين الشريفين، لأنه كان يعتبر هذا تشريف. فطلع إلى المنبر وألبسه جبته وأهداه سيفه، وصار عادة أنه ما يخطبوا إلا والسيف يعني موجود في في على في يد الخطيب.
1: سلطان سليم هذا عثماني.
0: السلطان سليم هو يعني السلطان التاسع من سلالة آل عثمان، من بعد السلطان عثمان هو محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية السابع سلطان، وسليم هو التاسع وابن السليمان العاشر،
1: يعني ضمن الدولة العثمانية أقصد.
0: هنا جاء دور الدولة العثمانية وانتقلت إليها الخلافة الرسمية الإسلامية. وبالمناسبة اليمن هي البلد الوحيد الذي انضم للخلافة الإسلامية العثمانية عندما انتقلت إليها الخلافة الإسلامية، هو البلد الوحيد الذي انضم إليها سلميا بدون قتال، وهو البلد الوحيد أيضا الذي وقف مع الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى يوم أن خان الآخرين. ولذلك تجد الشعب التركي يحترم اليمنيين لأنهم يعني لم يخونوا كما خان بعض الأفراد، ولم يخونوا العرب كما يدعوا الدعايات، لأنه إحنا قالوا لنا إن العرب خونه، يعني قالوا الأتراك إن العرب خونه، وإحنا قالوا لنا إن العثمانيين مستعمرين. لا إحنا لا هم مستعمرين ولا إحنا خنا، هم بعض أفراد هذا الذي تمردوا، ولكن كان أبناء العرب وأبناء الأتراك في دولة واحدة ودافعوا عن الإسلام ونشروا الإسلام وهم متوحدين. وآخرهم ما موجود في جنة قلعة اللي يسموها الأتراك شنقلة على أبواب إسطنبول، أكثر من 70 بعض الروايات تقول 70,000 شهيد عربي الذي دافعوا عن عاصمة الخلافة إسطنبول سنة 1915، والذي يحتفلوا بها الأخوة الأتراك للآن بيوم الشهيد، لا زالوا إلى الآن وقبورهم موجودة وعليهم الأسماء، هذا من صنعاء، هذا من تعز، هذا من دمشق، هذا من القاهرة، هذا من كذا، أسماء العرب لا تزال موجودة إلى حد الآن.
1: الشكر لك يا أستاذ علي، يعني تعبناك وخذنا هذا الجهد والوقت، الله يعطيك العافية. يعني أتمنى أنه يعني كان لقاء خفيف ومفيد أيضا لنا وللمشاهدين يعني كلهم.
0: إيش نعمل لك، أنت الذي أردت أن توسعنا ما نفعل.
1: لا ما قصر.
0: لكن الحمد لله نشكركم على يعني استضافتكم ويشرفنا ذلك، وألف تحية لكم وللشباب العاملين معنا وأيضا للأخوة المشاهدين، ونرجو أن يفتخروا ويعتزوا بتاريخكم سواء السبئي والحميري كما قلنا، ليس تاريخ اليمن وحده وإنما تاريخ العرب في اليمن، وكذلك نعتز بتاريخنا الإسلامي في جميع مراحله ولا نغمض الآخرين حقهم. فتاريخنا الإسلامي مليء بالفخر والاعتزاز، ما علينا إلا أن نرجع لتاريخنا الحضاري ولما يجمعنا ويوحدنا مع بقية الأمة العربية والإسلامية الذي ستعود وحدتها والأمتها من جديد، ويعني هذا وعد الله ووعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد.
1: شكرا لكم. شكرا لك أستاذ علي وتحياتي. شكرا لكم على متابعة الحلقة، أتمنى أن الحلقة أضافت لكم وسعيدين باقتراحاتكم، أتمنى لكم أوقات طيبة. خاطركم
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: بالله العود، زيد العود شوية.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عدل العشق يما مشتش غرامك مشتي شنسك وانت

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.

0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
5: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
4: إدارة اللوجستيات والإمداد،
5: التسويق الرقمي،
4: إدارة الأعمال،
5: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: العلوم المالية والمصرفية،
4: نظم المعلومات الإدارية،
5: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
4: برامج الماجستير،
5: إدارة المشاريع،
4: إدارة الأعمال باللغة العربية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: الإدارة المالية،
4: المصارف،
5: نظم المعلومات الحاسوبية،
4: برامج الدكتوراه،
5: دكتوراه في إدارة الأعمال،
4: دكتوراه في المحاسبة.
5: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
4: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
5: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: صيفك مع أورنج.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.

0: أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.